أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله

0: صباحكم خير، صباحكم عافية عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تاخذ كاش؟ خدمة الصراف الأهلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
1: في عالم الطب، الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005، أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
6: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
1: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-22929، أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
7: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعلقة بداء السكري، الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان. بالتعاون

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن تحول ترسل تستقبل تسدد تدفع تشارك تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، يجب تجنب الطرق الغير صحية للتعامل مع الضغوطات النفسية، مثل استخدام الأدوية أو الحبوب للاسترخاء بدون استشارة الطبيب المختص، النوم كثيراً، الإفراط في الأكل وخصوصاً الغير صحي، الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
3: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
4: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
5: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف.
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين.
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح
2: عدن هذا الصباح.

0: يا صباح الخير، يا صباح السعادة، يا صباح الجمال لعيون مستمعينا الأحبة ومتابعينا الكرام في كل مكان اللي بيتابعوا راديو عدن الغد على ترددها 899 و959. صباح الخير لناصر، صباح الخير لي خديجة، وصباح الخير لربان سفينتنا الأستاذ فتحي بن الأزرق ومدير برامجنا الأستاذ رعد الريمي. صباح جميل، صباح فيه نشاط، صباح آخر يوم بالأسبوع، وطبعا الإجازة يا خديجة. صباحك سعيد خديجة.
1: صباحك أسعد مواهب. صباح الخير لكل من يحضر ويستمع إلينا ويتابعنا. صباح الخير من استديوهات إذاعة عدن الغد ولكل العاملين فيها. اليوم أنا وزميلتي مواهب نقضي معكم طيلة ساعة ونصف كاملة، نقدم لكم فقراتنا المعتادة بالإضافة إلى موضوعنا الجديد لهذا الصباح. بالتأكيد سنفتح لكم مساحتكم الخاصة لمشاركاتكم والتفاعل معنا بالاتصالات الهاتفية أو بتعليقاتكم عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك. أما الآن نذهب إلى رسالتنا الصباحية لهذا الصباح، ويا ترى ماذا تخبئ لنا مواهب؟
0: طبعا خديجة، أول شيء أول لقاء بيني وبينك نطلع مع بعض،
1: وأنا سعيدة والله يا خديجة ومتشرف بلقائك، وإن شاء الله يعني
0: الله يسعدك
1: تجمعنا برامج لاحقة أنا
0: وياك. أكيد يا رب. خديجة، رسالتنا الصباح ناصر إيش فيه؟ بدأنا من الصباح الفوضى. طبعا خديجة، رسالتنا الصباحية بتكون للمستمعين: كيف تكتشف مواهب أطفالك؟ عندك فكرة يا خديجة؟
1: عندنا الآن في الأيام هذه فتاة صغيرة يمنية تشارك في برنامج The Voice Kids أفنان الشنيني، طبعا طفلة صغيرة، ومن قبلها أيضا ماريا قحطان. هذه المواهب لم تأتي هكذا فجأة، وإنما الأهل في المنزل لاحظوا على أطفالهم صوت جميل، صوت مميز بيختلف عن بقية الأصوات، ويعني توقعوا أن لهذا الطفل سيكون له مستقبل عظيم ومجال باهر في هذا المجال. هناك أيضا أطفال مبدعون في الرسم، في التمثيل، في النحت، لكن البيئة الاجتماعية والأهل هم المدرسة الأولى التي تقوم باكتشاف هذه المواهب، ومن ثم تأهيلها ويعني نقلها وإخراجها إلى البيئة الخارجية.
0: خديجة، أنت إيش مواهبك؟
1: أنا مواهبي، أنا عندي موهبة أو هوايات، يعني
0: إيش هي؟
1: أنا عندي تربية الطيور الزينة فقط.
0: يا سلام. خديجة، أهلك في البيت يعني كيف اكتشفوا موهبتك إنك تحابة إنك تربي طيور الزينة مثلا؟
1: من صغري أنا أحب الحيوانات، أحب الحيوانات.
0: ما عندك موهبة الرسم، الغناء، الكتابة؟
1: عندي الكتابة، لكن ما بحب أكتب، يعني دائما بنزل أشياء، يعني ما عندي الوقت.
0: طيب مستمعينا الكرام، متابعينا الأحبة، دائما ركزوا على أطفالكم. بالنسبة لنا مفروض نركز على أطفالنا ونشوف إيش المواهب اللي عند أطفالنا. في أطفال مثلا بتلاقيهم يا خديجة بيلعبوا مثلا يعمل نفسه أستاذ. أيوة. يحاول إنه يشرح لي. أيوة. الكراسي زي ما كنت أنا طبعا زمان. هذه طبعا كانت موهبتي، كان دائما أحلم أكون مدرسة. في البداية كنت دائما أجي بالباب حق بيتنا أجيب طباشير، شفتي من لما نروح المدرسة. أيوة. أيوة، واشتري طباشير وأجلس أكتب وأشرح للكراسي وأخبطهم، ويعني أعمل نفسي أستاذة.
1: يعني بتتعبتي بالأطفال زملائك؟ صحيح.
0: لا، بعدين يعني كان عندي موهبة أخرى، أنني أكون أدخل كلية الإعلام. طبعا لما كبرت واني بالثانوية
1: تغيرت
0: شفتي 180 درجة. أيوة. من التدريس إلى الإذاعة والتلفزيون. فالحمد لله رب العالمين، دائما الأهل هم اللي يكتشفوا مواهب أطفالهم. طبعا أنا طلعت بنادي الأطفال زمان بتلفزيون عدن أكثر من مرة، والحمد لله رب العالمين. الإنسان دائما لازم يفكر، يتفرج على طفله، يشوف إيش المواهب اللي عند طفله، يحاول ينميها. لو طفل عنده موهبة الرسم، يحاول إنه مثلا يجيب له ورقة وألوان، يجيب له ديلة، في سبورة تجية تكتبي فيها وتمتسح.
1: أيوة،
0: في
1: أيوة.
0: حاجات كتير تقدر أنت تنمي مواهب طفلك. ولو طفلك عنده موهبة الغناء برضه، حاول إنك تسجله مثلا بمعهد جميل غانم. لو طفلك عنده موهبة الإذاعة أو التقديم، حاول إنك تنمي موهبته، تدفعه إنه لو استوى مثلا حفل بالحي تدفعه أنه يقوم بالغناء، تدفعه أنه يقوم بالتقديم وهكذا. طبعا نصيحتنا لكل أب وأم أنهم دائما ينموا ويكتشفوا مواهب أطفالهم علشان هم جيل المستقبل وهم صناع النجاح أكيد،
1: ويشجعوهم وينقلوهم إلى العالم الخارجي.
0: بحكم أنه كمان يا خديجة الآن الذكاء الاصطناعي ما شاء الله، يعني لو جاب لي تليفون لابنه وشفتي الآن أطفال كامل ماسكين جوالات.
1: أيوة أيوة.
0: يعني قادرين انهم يرسموا بالجوال، يتعلموا الصوت بالجوال،
1: يعني بيساعدهم
0: بيساعدهم كثير،
1: بينمي قدراتهم.
0: ايوه، وفي ناس يحبوا يعزفوا، في ناس كما قلنا يحبوا يكتبوا. صحيح. يعني في اشياء كثيره، مواهب كثيره باطفالنا. صحيح. بصراحه،
1: بس لازم الاهل انهم يتجنبوا العقد، وانهم يعقدوا ابنائهم يقولوا لهم والله هذا المجال ما لهش مستقبل، ابتعد عنه، اتجنبه. لا، هذه اشياء خاطئة. هو يقدر يعمل في مجال آخر في المستقبل، ويقدر كمان أنه يمارس موهبته بكل أريحية.
0: وكمان دائما يحفزوا أولادهم، أنتوا عباقرة، بالكلمات المادحة
1: التشجيعية.
0: أيوة، نعم، التشجيعية، أنتوا عباقرة، أنتوا شطار وكذا. طبعا مستمعينا الكرام، وصلنا لهدية الصباح في يوم الخميس من ناصر فائز.

0: صباح الخير عليكم من جديد كل متابعينا ومستمعينا عبر أثير إذاعة عدن الغد، وعدنا إليكم لنبدأ أولى فقراتنا الصباحية لهذا اليوم الذي هي دائما نبدأها بنشرة الطقس والأحوال الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد قطاع الإرصاد الجوية عدن ليومنا هذا الخميس الموافق 14 مايو 2026. والبداية نبدأها بالمناطق الساحلية والقريبة منها، ومعك يا مواهب.
1: نبدأها طبعا طقس رطب وحار إلى حار جدا وصحو إلى غائم جزئيا والرياح خفيفة إلى معتدلة بشكل عام.
0: أما المرتفعات الجبلية طقس غائم جزئيا ومعتدل الحرارة مع احتمال هطول أمطار رعدية على مناطق متفرقة من المرتفعات والمنحدرات الغربية من صعدة شمالا وحتى تعز ولحج والضالع جنوبا، وتمتد شرقا حتى محافظات أبيان شبوة وحضرموت.
1: والمناطق الصحراوية والهضبية طقس جاف وصحو إلى غائم جزئيا بشكل عام حار إلى شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر، والرياح معتدلة إلى نشطة تعمل على إثارة الرمال والأثربة.
0: ونستعرض معكم درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لمدة 24 ساعة، ونبتدئها بالمناطق الساحلية والقريبة منها، ونبدأها بالحبيبة عدن حيث بلغت العظمى فيها 34 والصغرى 27، وحالة الطقس والرياح فيها غائم جزئيا رطب وحار والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: ونذهب إلى المكلا، درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 26، صحو غائم جزئيا رطب وحار والرياح خفيفة ومعتدلة.
0: أما الحديدة العظمى فيها 35 والصغرى 30، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا رطب وحار والرياح معتدلة.
1: ونذهب إلى جزيرة الأحلام سقطرى، درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 26، حالة الطقس والرياح صحو غائم جزئيا أمطار متفرقة رطب وحار، حار جدا والرياح خفيفة ومعتدلة.
0: أما المخا العظمى فيها 35 والصغرى 30، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا رطب وحار إلى حار جدا والرياح معتدلة.
1: ونذهب إلى الغيضة، درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 25، صحو غائم جزئيا رطب حار والرياح معتدلة.
0: زنجبار العظمى فيها 35 والصغرى 28، صحو إلى غائم جزئيا رطب وحار والرياح معتدلة.
1: وناخذكم إلى أرض الفل والكاذي لحج، درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26، حالة الطقس والرياح صحو غائم جزئيا حار حار جدا والرياح معتدلة.
0: وننتقل بكم إلى المناطق الصحراوية والهضبية ونبدأها بسيئون، حيث بلغت العظمى فيها 41 والصغرى 21، وحالة الطقس والرياح فيها صحو شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: ونذهب إلى مأرب، درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 22، صحو شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة ومعتدلة.
0: أما عتق بلغت فيها العظمى 38 والصغرى 24، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا حار جدا نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: ونذهب إلى بيحان، درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 21، صحو غائم جزئيا حار جدا نهارا معتدل ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة ومعتدلة.
0: أما المناطق الجبلية نبدأها بصنعاء، حيث بلغت العظمى فيها 30 والصغرى 13، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا معتدل نهارا إلى بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: ونذهب إلى تعز، درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 17، غائم جزئيا أمطار رعدية معتدل الحرارة والرياح خفيفة ومعتدلة.
0: أما ذمار العظمى فيها 28 والصغرى 9 درجات، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا معتدل نهارا إلى بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: ونذهب إلى الضالع، درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 18. حالة الطقس ورياح صحو غائم جزئيا، أمطار رعدية، معتدل الحرارة ورياح خفيفة ومعتدلة.
0: أما إب العظمى فيها 30 والصغرى 14، غائم جزئيا، أمطار متفرقة، معتدل الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: ونختتم نشرة الطقس الجوية بالبيضاء، درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 14، صحو غائم جزئيا، معتدل، نهارا بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر، ورياح خفيفة ومعتدلة.
0: أما في قسم التنبيهات والتحذيرات، نهيب بالإخوة المواطنين في المناطق التي يتوقع هطول أمطار عليها من التواجد في ممرات السيول وفي الوديان، واتباع إجراءات السلامة للوقاية من مخاطر العواصف والصواعق والرياح الشديدة.
1: نحث الإخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء فترة الظهيرة.
0: وكانت هذه النشرة من إعداد المهندس علي جمال باتيسير.
1: نذهب إلى نشرة الخضار يا خديجة.
0: ونشرت أسعار الخضار والفواكه سوق الجملة المنصورة محافظة عدن، ونبدأها بأولى المحاصيل. لدينا البطاطس 22 كيلو جرام في السلة من 12,000 إلى 14,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 545 إلى 636 ريال.
1: والطماطم 20 كيلوغرام في السلة من 10,000 إلى 18,000، سعر الكيلو من 500 إلى 900 ريال.
0: أما البصل الأحمر 24 كيلوغرام في الشوالة من 5,500 إلى 6,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 229 إلى 250 ريال.
1: الجزر 5 كيلوغرام في الكيس 3,000 إلى 3,500 ريال، وسعر الكيلو من 600 إلى 700 ريال.
0: أما البامية يا مواهب 8 كيلوغرام في السلة من 8,000 إلى 10,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1,000 إلى 1,250 ريال.
1: والبادنجال 25 كيلوغرام في الشوالة 6,000 إلى 7,000 ريال، سعر الكيلو من 250 إلى 300 ريال.
0: أما الكوسة 15 كيلوغرام في السلة من 9,000 إلى 12,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 600 إلى 800 ريال.
1: والخيار 16 كيلوغرام في الكيس من 9,000 إلى أو من 8,000 إلى 9,000، وسعر الكيلو من 500 إلى 563 ريال.
0: البيبار 8 كيلوغرام في السلة من 4,000 إلى 5,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 500 إلى 625 ريال.
1: والبسباس 25 كيلوغرام في الشوالة من 20,000 إلى 24,000، سعر الكيلو من 800 إلى 1,000 ريال.
0: أما الكوبيش كبير بلغ سعر الحبة 2000 ريال إلى 2500 ريال، أما الكوبيش الصغير الحبة ب1000 ريال.
1: طبعا نذهب إلى الفواكه والفاكهة الموسمية على طول مدار السنة. الموز 30 كيلوغرام في الكرتون 12,000 إلى 17,000، سعر الكيلو من 400 إلى 600 ريال.
0: أما الباباي 18 كيلوغرام في السلة من 6,000 إلى 8,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 333 ريال إلى 444 ريال.
1: والحبحب والشمام سعر متفارق بينهم 100 ريال، الحبحب ب 700 إلى 800، والشمام من 600 إلى 700 ريال.
0: أما الخوخ فرسك 20 كيلوغرام في السلة من 30,000 إلى 45,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1,500 إلى 2,250 ريال.
1: نذهب إلى أنواع المانجو والمانجو السمكة 20 كيلوغرام في السلة 20,000 إلى 35,000، سعر الكيلو 1,000 إلى 1,750 ريال.
0: أما مانجو قلب الثور 20 كيلوغرام في السلة من 18,000 إلى 30,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 900 إلى 1,500 ريال.
1: مانجو مومباي 20 كيلوغرام في السلة في السلة 10,000 إلى 20,000، سعر الكيلو من 500 إلى 1,000 ريال.
0: أما مانجو زبدة 20 كيلوغرام في السلة من 15,000 إلى 20,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 750 ريال إلى 1,000 ريال.
1: الليم الحامض أو الليمون 16 كيلوغرام في السلة 13,000 إلى 15,000 ريال، سعر الكيلو من 813 ريال إلى ألف ريال.
0: مشمش 20 كيلوغرام في السلة من 30,000 إلى 45,000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1,500 إلى 2,250 ريال.
1: الزيتون أي الجوافة 18 كيلوغرام في السلة 20,000 إلى 22,000 ريال، سعر الكيلو 1,200 ريال إلى 1,250 ريال.
0: وأخيرا الفراولة 10 كيلوغرام في الكرتون من 40,000 إلى 45,000، وسعر الكيلو من 4,000 إلى 4,500 ريال.
1: طبعا كان هذا إعداد المهندس أكرم سعيد محمد من السوق المركزي للخضار، لو نوجه له ألف تحية.

0: أهلا وسهلا بكم على متن خطوط الرحلات القوية اليمنية.
1: عدنا إليكم متابعينا ومستمعينا من جديد لنستعرض معكم جدول سير رحلات الخطوط الجوية اليمنية ليومنا هذا الخميس الموافق 24 مايو 2026. البداية معك مواهب.
2: طبعا نبتدأ بالرحلة الجوية 512 أقلعت من مطار عدن الدولي في الثالثة فجرا ووصلت إلى مطار جدة بحفظ الله ورعايته في الخامسة صباحا.
1: أما الرحلة 513 أقلعت من جدة في تمام الساعة 6 صباحا ووصلت عدن في تمام الساعة 8 صباحا.
2: الرحلة 610 أقلعت من مطار عدن في 5 صباحا ووصلت إلى مطار القاهرة في 8:45.
1: أما الرحلة 611 تقلع من القاهرة الساعة 9:45 صباحا وتصل عدن الساعة 1:30 ظهرا.
2: الرحلة 602 ستقلع أو أقلعت من مطار عدن الدولي في 5:45 صباحا وإن شاء الله بتصل مطار القاهرة الدولي بحفظ الله ورعايته في 9:30 صباحا.
1: أما الرحلة 605 تقلع من القاهرة الساعة 1:30 صباحا وتصل سيئون بمشيئة الله في تمام الساعة 2 ظهرا.
2: الرحلة 430 المحطة الأولى تقلع من مطار عدن في 9 صباحا بمشيئة الله وسوف تصل إلى مطار الغيضة في 10:30 صباحا.
1: أما المحطة الثانية الرحلة 430 تقلع من الغيضة الساعة 11:15 صباحا وتصل سقطرى الساعة 12:30 ظهرا.
2: الرحلة 431 المحطة الأولى سوف تقلع من مطار سقطرى الساعة 1:15 ظهرا وستصل إلى مطار الغيضة في 2:30 ظهرا.
1: المحطة الثانية الرحلة 431 تقلع من الغيضة الساعة 3:15 وتصل عدن الساعة 4:45 عصرا.
2: الرحلة 514 سوف تقلع من مطار عدن الدولي في 3 عصرا وتصل مطار جدة في 5 مساء بمشيئة الله.
1: الرحلة 515 تقلع من جدة الساعة 5:55 مساء وتصل عدن الساعة 7:55 مساء.
2: الرحلة 604 سوف تقلع من مطار سيئون الساعة 3 عصرا وتصل إلى مطار القاهرة في 6:45 مساء.
1: أخيرا الرحلة 603 تقلع من القاهرة الساعة 7:45 مساء وتصل عدن الساعة 11:15 مساء.
2: نتمنى للجميع سلامة الوصول بإذن الله عز وجل.
1: ورافقتكم السلامة.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة في كل مكان، وصلنا إلى جولتنا الإخبارية من صحيفتنا الحبيبة صحيفة عدن الغد، ونبتدئها معك يا خديجة.
1: ونبدأها بخبر عن سابقة غير معهودة في تاريخ المسؤولين. محافظ أبين الدكتور مختار الرباش أول مسؤول يقدم إقرار الذمة المالية لهيئة الفساد.
0: اليوم صرف إكرامية عيد الأضحى المبارك لأسر الشهداء ومنتسبين قوات العمالقة.
1: وتشكيل لجنة تحقيق عاجلة بشأن أسباب خروج المنظومة الكهربائية عن الخدمة.
0: طبعا كمان الإعلان عن دعم بريطاني جديد لليمن بقيمة 25 مليون جنيه استرليني.
1: واللجنة الوطنية للتحقيق تبحث مع نداء جنيف ملفات السجون والاختفاء القسري في عدن.
0: طبعا حضرموت تدخل مرحلة جديدة بشراكة سعودية لتعزيز الأمن والحكم الذاتي.
1: وبن حبريش الصراري تفتح ملف الاغتيالات، العدالة تبدأ بكشف الأمر والممول لا المنفذين فقط.
0: ملف التسويات على الطاولة، وزارة الخدمة المدنية تناقش أزمات الجامعات الحكومية.
1: المحكمة الجزائية المتخصصة بحضرموت تقضي ببراءة 3 صحفيين من تهم النشر.
0: أيضا معنا مقالة لمن يريد الاطلاع عليها، كيف خرج ثلث سكان عدن من خدمة المياه الحكومية رغم وعود الإصلاح، هل تحولت المياه من خدمة عامة إلى ورقة نفوذ وصراع سياسي؟
1: وننتقل بكم متابعينا إلى الصفحة الثانية، صفحة تقرير أو متابعات إخبارية. وزير سابق يدعو لتحرك أوروبي مباشر، اليمن يحتاج مشاريع تنموية لا مبادرات رمزية.
0: مستشار حكومي يثير الجدل، انتقادات حادة للمنحة الصينية وآلية التمويل الغربي في اليمن.
1: محمد جميح، استقرار اليمن بوابة أمن الملاحة ومفتاح انفتاح الخليج على العالم.
0: طبعا معنا رسميا الإعلان عن إعادة هيكلة القوات الأمنية في الضالع في الصفحة الثالثة يا خديجة.
1: وأيضا مصدر في الدائرة المالية يكشف موعد صرف رواتب منتسبي وزارة الدفاع.
0: اللجنة الوطنية للتحقيق تبحث مع نداء جنيف ملفات السجون والاختفاء القسري في عدن.
1: وحادث مروع قرب العلم يودي بحياة 3 جنود من قوات درع الوطن.
0: نجل البركاني في مزاعم السلاح والاستخبارات ويهاجم مروجي الشائعات.
1: الإعلان عن دعم بريطاني جديد لليمن بقيمة 25 مليون جنيه استرليني.
0: الميسري يفرض انضباطا صارما داخل المؤتمر الشعبي ويمنع التعامل مع أي دعوات خارجية.
1: وننتقل بكم إلى الصفحة الرابعة، صفحة تقرير كتب حين تصبح الخدمات معركة بقاء للدولة، لماذا تخسر الحكومة اليمنية أخطر ملفاتها؟ تابعوا هذا التقرير على صفحتنا الرابعة.
0: وفي صفحتنا الخامسة يا خديجة، تحرك حكومي عاجل بعد تعطل متكرر، وزير الكهرباء والنفط أو وزيري الكهرباء والنفط يتفقدان محطة الرئيس في عدن.
1: أما ملف التسويات على الطاولة، وزير الخدمة المدنية يناقش أزمات الجامعات الحكومية.
0: انطلاق الموسم الثالث لمختبر الابتكار الاجتماعي في عدن لدعم الاقتصاد الأزرق.
1: وزير الدفاع يلتقي قائد المنطقة العسكرية الرابعة في عدن لمتابعة التطورات العسكرية والأمنية.
0: قرار بتعيين الرائد عبد الرحمن منصور ياسين قائد للأمن الوطني في لحج قطاع الصبيحة.
1: نداء من عدن إلى حضرموت، مطالبات بتزويد محطات الكهرباء بالنفط الخام لإنقاذ الصيف.
0: كهرباء عدن تبدأ حملة واسعة لإزالة الخطين وإنقاذ الشبكة من الأعطال.
1: وننتقل بكم إلى الصفحة السادسة، صفحة أخبار. تجار يشكون من جبايات قبلية على خط شحن الغيضة رغم دفع الرسوم الرسمية.
0: مواطن يشكو تهميش قضية اغتيال ابنه أو ولده منذ سنوات.
1: عطش يضرب بئر أحمد، انقطاع كامل المياه يفاقم معاناة السكان غرب عدن.
0: بعد تعبيد الشوارع، دعوة عاجلة لتجار لودر لاستكمال المشهد الحضري بأرصفة المشاة.
1: موظفو الضرائب يصعدون أمام المالية، مطالبات برواتب متأخرة وحقوق مجمدة.
0: الغلاء يلاحق الفقراء، مفارش الشيخ عثمان تفقد ميزانيتها وتساوي أسعار المحلات.
1: مناشدات لإنقاذ مؤرخ عدن نجمي عبد المجيد يواصل العلاج بلا دعم رسمي.
0: وأيضا معنا تقرير في الصفحة السابعة يا خديجة، سعي حكومي للشراكة مع القطاع الخاص، رهن يمني على الدعم السعودي والدولي لقطاع الكهرباء.
1: أما في الصفحة الثامنة صفحة استماع لبرنامجنا الصباحي عدن الغد الذي قدمته أنت يا مواهب مع الزميلة هبة علي عن في حلقة خاصة بقرار يزيل اليأس ويد القبض الأمنية، ومحافظ أبيان يسقط نقاط الحرابة والسلطة المحلية تتوعد لن نتراجع. طبعا لمن يريد الاستماع والقراءة عبر صفحتنا الثامنة على صحيفة عدن الغد، وكذلك يمكنكم متابعة الحلقة كاملة على موقعنا الرسمي لإذاعة عدن الغد.
0: وننتقل يا خديجة للصفحة التاسعة لليوم الثاني عدن، تحتضن عقول طب الأسنان مؤتمر علمي يرسم ملامح المستقبل للطب في اليمن.
1: أما الصفحة العاشرة صفحة كتاب بات كتابنا، ونبدأها في مقالة لبدر الدين هندة يقول فيها: السعودية واليمن ثلاثة عقود من الدعم والتحولات السياسية.
0: ونذهب إلى الكاتب حسن العلوي الكاف حال المثقف بين مجد الأمس ومرارة اليوم.
1: أما في الصفحة الحادية عشرة هناك مقالة لعوض عميران كتب فيها يقول: عدن تنتصر للإنسان قبل الكارثة.
0: أيضا معنا محمد عبد الله الموس تغيير وجوه لا أكثر.
1: أما محمد سعيد الزعبلي كتب مقالة بعنوان: بالعلم ترتقي الأمم.
0: وأيضا الدكتور غسان ناصر عبادي كتب: راتب شهر واحد لا يكفي.
1: صالح الحنشي كتب مقالة يقول فيها: ثلاث شركات.
0: ونذهب إلى الصفحة الثانية عشر يا خديجة في الرياضة المحلية، بطولة الجمهورية الثالثة للرس تنطلق من العاصمة المؤقتة عدن بمشاركة تاريخية لذوي الاحتياجات الخاصة، نتمنى لهم طبعا التوفيق.
1: أما في الصفحة الثالثة عشرة صفحة الرياضة العالمية: بيريز يكذبون علي بالسرطان وأنام آخر الليل. وأيضا راموس يقترب من شراء أشبيلية، وديلا فوينتي يا مال وويليامز ضمن مخططاتي. وأيضا هناك خبر عن أرسلان يخسر وايت حتى نهاية الموسم.
0: وأيضا يا خديجة في الرياضة المحلية فروع الاتحاد تبدأ تجهيزات لانطلاق تصفيات الدرجة الثالثة. وأيضا معنا الدكتور إيهاب النزيلي يشيد بالموقف الرياضي الحضاري بين الأندية اليمنية.
1: أما في الصفحة الرابعة عشر صفحة تقرير: عطش العاصمة المؤقتة، كيف خرج ثلثا سكان عدن من خدمة المياه الحكومية رغم وعود الإصلاح.
0: ونذهب للصفحة الأخيرة من صحيفتنا الحبيبة: بوتين مدى صاروخ سارمات يتجاوز 535,000 كيلومتر ولا مثيل له في العالم.
1: الأجنة يبكون داخل الرحم، لماذا لا نسمع أصواتهم؟ ماذا رأيك يا مواهب؟
0: نقري عن الأجنة؟
1: أوكي
0: يلا.
1: كشف تقرير حديث أن الأجنة لا يكتفون بالحركة داخل الرحم، بل يتدربون أيضا على ما يشبه البكاء بصمت قبل الولادة. وذكرت صانعة المحتوى ديفورا المعروفة عبر حساب This is Divo في وقت سابق في فيديو حصد أكثر من 128,000 مشاهدة أن الأطفال يتدربون على أن يكونوا أطفالا قبل أن يولدوا، وأوضحت أنهم لا يجربون تعابير الوجه كالضحك والعبوس فقط، بل يمارسون أيضا ما يشبه البكاء الصامت استعدادا للحظة الولادة.
0: وبحسب موقع هيلث لاين فإن هذا البكاء التدريبي يتضمن محاكاة أنماط التنفس وحركة الفم وتعابير الوجه التي يقوم بها الرضيع بعد الولادة، ولكن دون إصدار أي صوت. وأثارت هذه المعلومات تفاعل بين عدد من الأمهات الحوامل، حيث عبرت بعضهن عن تأثيرهن بالفكرة. وفقا لمواقع إيرلندا أظهرت صور طبية لأن الأجنة بعمر 28 أسبوع قد يستجيبون للأصوات والحركات تشبه البكاء الصامت،
1: ويرجح خبراء عدم إمكانية سماع هذه الأصوات إلى أن الجنين يكون مغمورا بالسائل الأمنيوسي، كما أن رئتيه لا تحتويان على الهواء اللازم لإنتاج الصوت. وبعد الولادة مباشرة تتمدد الرئتان بالهواء ليطلق الطفل أول صرخة في حياته. سبحان الله.
0: ومعنا حكمة اليوم يا خديجة: النوايا الصادقة لا تصنع المعجزات لديفنشي. طبعا
1: نعم.
0: وانتهت بك كذا جولتنا الإخبارية من صحيفتنا الحبيبة عدن الغد. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات عدن الغد للإعلام.
1: وننطلق بكم إلى هذا الفاصل الصباحي القصير ونعود إليكم، فما تروحوا بعيد.

0: وعدنا إليكم من جديد متابعينا ومستمعينا في كل مكان، وعدنا لنبدأ معكم موضوعنا الصباحي الجديد لهذا اليوم، والذي هو تحت عنوان بصمة يمنية عابرة للحدود. رغم التحديات يواصل المبدعون اليمنيون انتزاع الذهب في المسابقات الدولية، محولين المعاناة إلى وقود للتميز الذي يرفع اسم الوطن عاليا. إن دعم هذه المواهب ليس ترفا بل مسؤولية مشتركة تبدأ من المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص، وصولا إلى احتضان المجتمع وتشجيع لكل نجاح يحققونه.
1: طبعا معنا على الهاتف بيكون في مداخلة في موضوع حلقة اليوم الأستاذة كروان إبراهيم صالح فضل، رئيسة قسم العلاقات العامة في مكتب الثقافة. صباح الخير أستاذة كروان.
2: صباح النور، صباح الخيرات والنعيم، صباح الجمال والمحبة،
0: وصباح الخير لك كمان
1: أستاذة كروان. احنا سعيدين بمداخلتك معنا، وطبعا سؤالنا الأول لك، كيف تقيمون الحضور؟ أنت معنا؟
2: أيوة معك.
1: طيب كيف تقيمون كيف يقيمون الحضور اليمني الأخير في المسابقات العربية والدولية رغم الظروف الراهنة التي تمر فيها البلاد؟
2: طبعا الحضور ممتاز 100%، لأن المواهب تحاول إثبات نفسها في الحضور الدولي. صدق يعني حضور لافت وحضور رائع، أكثر من رائع. رغم الظروف الراهنة، لكن المواهب يحاولوا إثبات وجودهم في هذه في العالم ويرفعوا اسم اليمن عالي
0: إن شاء الله. أستاذة كروان، ما هي أبرز المعوقات التي تواجه الموهوب اليمني عندما يفكر للمشاركة أو بالمشاركة خارج الحدود؟
2: طبعا السفر، تكاليف السفر والإقامة، هذه أكثر المعوقات التي تواجه المواهب لما يحاول يطور من نفسه ويثبت نفسه في العالم، فالجانب المادي هو العائق.
1: طيب أستاذة كروان، هل تقتصر مسؤولية الدعم على وزارة الشباب والرياضة والثقافة، أم أن هناك دورا غائب عنا؟
2: طبعا القطاع الخاص هو الدور الغائب عن دعم الشباب الذي لازم يكون له دور كبير في دعم هذه المواهب، لكن مغيب بشكل غير طبيعي. رغم انه الحضور له في الخمس سنوات الأخيرة الدور الاقتصادي كبير في عدن، لكن مغيب عن دعم المواهب هذه.
0: أستاذة كروان، كيف يمكن تسمعيني أستاذة كروان؟
2: أيوة أسمعني.
0: أنتقل بك إلى سؤال أنتقل بك إلى سؤال التالي، كيف يمكن لرجال المال والأعمال أن يقوموا بدعم الموهوبين وتبنيهم كجزء من مسؤوليتهم المجتمعية؟
2: لازم عليهم وفرض عليهم أنهم يتبنوا هذه المواهب من مسؤولياتهم، لكن لازم يكون قبل قرارات من وزارة الثقافة ومن المحافظة، بحيث أنهم يعني يكون يعني يدعموا هذه المواهب بشكل مباشر.
1: طيب ما هو دور وسائل الإعلام ومنصة التواصل الاجتماعي في تسليط الضوء على مثل هذه النماذج المشرفة التي ترفع اسم اليمن عاليا؟
2: طبعا وسائل الإعلام ومنصات تسليط الضوء على النماذج هذه، أي موهبة باليمن تلاقي على طول دعم بمواقع التواصل الاجتماعي من الناشطين من عبر كل المنصات. الصدق يعني حتى لو كانت الموهبة يعني مش قوية، لكن تلاقي دعم قوي. الصدق
0: أستاذة كروان، هل نفتقر في اليمن إلى كشافي مواهب أو أكاديميات متخصصة تعد المبدعين للمنافسات العالمية؟
2: أكيد بالطبع، ما فيش أي أكاديميات وما فيش أي دعم لهؤلاء المواهب بحيث انهم يشاركوا بالمنافسات العالمية، لا يوجد صفر يعني الدعم.
0: طيب انتم في كصفتكم وزارة الثقافة وفي إدارة الثقافة في محافظة عدن، هل تقومون
2: نعم
0: بدعم الموهوبين أو هؤلاء الموهوبين والمبدعين بشكل خاص؟
2: لا حقيقة لا يوجد أي دعم، لأن ما في دعم مادي عشان ندعم هذه المواهب. الدعم المادي هو الأساس في دعم هذه المواهب، للأسف مش مخصص لهذه لدعم المواهب أو باب أو قرار أو بنك لدعم المواهب.
1: طيب هل في تسهيلات غابت عنا مثل تسهيلات السفر والتأشيرات والتمويل؟ هل في استمرارية لإبداع اليمني؟
2: أكيد يؤثر غياب التسهيلات. ها كيف يعني؟ أهم شيء هو السفر، أهم شيء الجانب المادي هو الذي بيعمل للمواهب قيمة ومكانة بالعالم بالمنافسة.
1: طيب هل هناك تسهيلات لهذه التأشيرات مثلا لعبورهم خارج اليمن؟
2: ولا يوجد أي تسهيلات أصلا، حد يدعمهم كيف بيكون في تسهيلات؟ ما لو في دعم بيكون في تسهيلات. هذا يروح هم لما يشاركوا مشاركة خاصة.
0: كيف يمكن أستاذة كروان تحويل النجاحات الفردية إلى نجاحات مؤسسية مستدامة بدلا من الاعتماد على الجهود الشخصية؟
2: طبعا عبر قرارات من وزارة مثلا الثقافة، عبر المحافظة، بحيث انه كلهم بند، كلهم دعم قوي منهم، والمؤسسات الخاصة كمان بحيث انه تدعمهم فرض عليهم فرض يعني.
1: طيب أستاذة كروان، طبعا نحن ما زلنا في هذه الأسئلة، هل ترى أن الدعم المعنوي والاختفاء أو الاحتفاء الشعبي كافي لصناعة بطل أو موهوب خارج اليمن؟
2: لا طبعا،
1: أم أن المال هو المحرك؟
2: المال هو الأساس كمان، إلى جانب الجانب المعنوي الجانب المادي هو المحرك الأساسي لدعم ذي المواهب، كيف بيسافروا كيف بيروحوا كيف بيقيموا بدون مال.
0: أستاذة كروان، هل هناك
2: نعم.
0: هل هناك رسالة تحب أن توجهوها للموهوبين الذين يشعرون بالإحباط بسبب غياب الدعم، ماذا تقولين لهم؟
2: تمام، أنهم يتفائلوا ويكون إيمانهم بالله قوي سبحانه وتعالى، أنه الذي بيوصلهم إلى

0: إلى جانب دور مكتب الثقافة، إلى جانب دور مكتب الثقافة في الدعم.
1: أكيد لهم دور، لهم دور كبير، هم أصلاً الذي لازم يتبنوا هذه المواهب، لكن للأسف مهمشين هذا الموضوع بالذات، بداية المواهب واكتشاف المواهب والارتقاء فيها، لأنهم أيش ما عندهم دعم مادي. لو عندهم دعم مادي أكيد بيعملوا مسابقات، أكيد بيعملوا لهم حلول.
0: طيب هل مكتب الثقافة شريك في دعم مثلاً مثل هل مكتب الثقافة في عدن شريك في دعم مثل هذه المواهب؟
1: أكيد أكيد له دور، أقول لك في الدعم، لكن الجانب المادي مش موجود معهم. كيف بيتحرك؟
0: يعني يدعمهم معنوياً فقط؟
1: دعم معنوي فقط للأسف.
0: طيب أستاذة كروان، هل في رسالة أخيرة تحب توجهيها قبل ختام اللقاء؟
1: والله شكرا على هذه المقابلة اللطيفة، وشكرا على الموضوع المهم، أهم موضوع طبعا بالجانب الثقافي للمواهب.
2: إذن كانت معنا الأستاذة كروان إبراهيم صالح فاضل، رئيسة قسم علاقات عامة، نقول لك عبر أثير إذاعة عدن الغد شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة. ما زلنا يا خديجة في موضوع حلقة اليوم، أي يمني أو طفل كان أم شاب عندما يخرج خارج اليمن فهذا ليس مجرد فوز في مسابقة مثلا، بل هي رسالة صمود مكتوبة بماء الذهب، حيث يخرج هذا الشاب اليمني من قلب المعاناة ليتصدر منصات ليتتوج عالميا، فهو يثبت أن العقل اليمني يمتلك طاقة لا تتوقف رغم الحروب، رغم العقبات، رغم قلة الإمكانيات. طبعاً قلت يا خديجة قبل قليل المدارس إيش تدعم؟
1: حصل حدث كبير قبل حوالي شهر، قامت مدارس نبراس عدن وسما عدن بتفويج عدد من الطلاب المتميزين الذين يتميزون بألعاب الذكاء العقلي مثل ألعاب الحساب، الرياضيات، الشطرنج. قاموا بابتعاثهم إلى القاهرة، ويعني الطلاب بصراحة يعني
0: مبدعين
1: أبدعوا. فأنا أحب أقول لك يا مواهب إنه اليمني صغير أو كبير عندما يذهب لأي محافل دولية ينجح.
0: أكيد طبعا. معنا اتصال، نقول ألو يا صباح الورد. ألو صباح الورد.
1: صباح الخير.
0: نحن طبعا قبل ما نستقبل الاتصال يا ناصر نسأل سؤالنا التفاعلي اليوم، برأيك من هو المسؤول الأول من غياب الدعم الكافي للمواهب اليمنية التي تشارك خارجيا، وكيف يمكن للمجتمع أن يكون السند الأول لهؤلاء الأبطال؟
1: مثل ما تفضلت الأستاذة كروان قالت إنه ما فيش دعم مادي، ونستقبل اتصال هاتفي ونقول يا صباح الخير.
2: صباح النور.
0: يا حيا ومرحبا أستاذ خالد، كيف حالك؟
2: الله يحييك يعطيك العافية.
0: أمين يا رب وإياك.
2: تحياتي لكم جميعا.
1: وتحياتنا لك كمان.
2: قولوا الأستاذ ناصر.
1: وبحييك كمان ناصر.
2: وإذا كنا بنتكلم عن المواهب نحن معانا مواهب.
1: إحنا معانا مواهب الأستوديو بكلها يا أستاذ خالد.

0: الله يسعدك صد خالد،
1: معانا مواهب وأحلى مواهب.
0: الله يسعدك والله، هذا من ذوقك.
1: على كل حال الموضوع يعني يحز في النفس إن أنا أبدأ من الأخير اللي قالته كروان. واضح إنه كروان شابة من بنات عدن. دائما لا يعني لفت انتباهي وهي تكرر كلمة للأسف. للأسف للأسف للأسف، هذا لفت انتباهي وحز في نفسي إن أنا ما أشاركش. ضروري أشارك بكلمة نعيد للشباب وللمبدعين وللمواهب كلها، على الأقل ما نعيد لهم تاريخهم لأنهم لا زالوا مواهب، لكن نقف إلى جانبهم ونقول لهم استمروا. معليش نحن نعيش أوضاع يعني استثنائية. الأوضاع هذه الاستثنائية للأسف يعني نحن نتكلم عليها من سنوات طويلة، وليس يعني من أكثر من عقدين ثلاثة عقود، وحنا نتكلم عن الإمكانيات والجانب المادي والمالي والأمور كثيرة يعني دفعت ثمنها أجيال من الشباب والشابات المبدعين والمبدعات. وتكلمنا في اليوم العالمي للمبدعين يعني، وقلت أنا إنه نحن آخر من يتكلم عن المبدعين واليوم العالمي. على كل حال يعني معلش الجانب الثقافي والرياضي، السؤال التفاعلي كان ممتاز. يعني من السبب وراء هذا الكلام؟ من السبب وراء يعني عدم الالتفات لهذه المواهب؟ السبب هو النظام برمته السياسي والمحلي، يعني السلطة السياسية والسلطة التنفيذية والسلطة المحلية وكل الناس. وأكرر مرة أخرى، لا نتكلم عن التجار انهم بيدعموا اي نشاط مجتمعي ثقافي رياضي، لا نتكلم عن هذا الموضوع ابدا. التاجر عندنا في اليمن حالة خاصة، حالة لا تفكر الا في ذاتها وتجارتها والمال الذي يكتنزه فقط، ما يشتيش لا مواهب ولا مبدعين. اذا الكرة هي الان في ملعب الدولة نفسها، الآن الكرة في ملعب السلطة السياسية والتنفيذية والمحلية، لكن هل لدينا لاعبين قادرين على أنهم يحركوا هذه الكرة؟ ما فيش لدينا لاعبين فعلا قادرين أنهم يعني إذا رمينا كرة إلى ملعبهم أنهم يعني يحركوها ويسجلوا أهداف ويوصلوا إلى الأهداف. للأسف ما نجلس نتكلم. أنتم معي؟
0: أيوة أحنا معك أستاذ خالد.
1: الشباب هم الذي يدفعوا الثمن. معليش أنا أشد على أيدي الشباب كلهم المبدعين والمواهب إنهم
0: يسعوا
1: يتبدوا. سبق وكانت يعني الشباب جابوا لليمن، مش لعدن بس، لليمن كله
0: صحيح،
1: جابوا ميداليات ذهبية وفضية في الجانب الرياضي في نادي التنس العدني. هذا النادي في شباب مبدعين يعني في مواهب كبيره جدا حققت ارقام قياسيه وجابوا يعني ميداليات ذهبيه، وكلهم راحوا وسافروا وشاركوا في دورات اسيويه على حسابهم الخاص، وربما على حساب او بدعم من تاجر جميل جدا وهو من ابناء عدن الشيخ عقيل عمر شهاب. نحن الان نطالب القياده ان تعطي للشباب، لا تتشدق في الكلام عن الشباب وانه نحن بنعطي للشباب، لا نشتي على الارض على الواقع ايش بيتي لهم وايش بتعطوهم، نشتي خطط واضحة تكون، ما نشتيش مجرد كلام. شوفوا كل اللي يعني نسمع، شوفوا دائما شدوا العبارة هذه مني وانا باختم كلامي بهذه العبارة، نسمع ضجيج ولا
2: نجد طحين.
1: يا ريت كانت العبارة هذه، أنا أقول وغير العبارة أقول نسمع ضجيج ولا نرى سوى الشعب مطحون.
0: الله كريم،
1: شكرا
0: وشكرا لك أستاذ خالد، وصباحك سعيد يا رب، وإجازة سعيدة بالنسبة لك ولكل المستمعين. نقول ألو صباح الورد،
2: مشاركة جديدة، صباح الخير.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، كيف حالك؟
3: الله يسلمك، حال أستاذ مواهب؟
0: الحمد لله، تعرف عليك.
3: أبغى تعرفينا، معك محمد العماري.
0: يا حي أستاذ محمد، أني أسفة والله خانني، ما خانني الصوت طبعا، ما سمعتش صوت واضح. أهلا وسهلا فيك.
3: الله يسلمك. الله يحييك.
0: سمعت موضوعنا اليوم؟
3: نعم، الموضوع جميل ورائع. هو يكمن في الخلل في الدولة. عندنا في الماضي قبل الحرب كان في جوائز رئيس الجمهورية للمبدعين، وكان من خلال هذه الجائزة يتقدموا مبدعين كثير ويتسابقون فيها، بعدين يحصل مشاركات خارجية. الآن في الوقت الحالي لا يوجد مسابقات محلية للمبدعين، وكيف عندك تشتي يعني يسافر للخارج ولا يوجد مشاركات محلية يعني؟
0: تمام.
3: الخلل يكمن بدور وزارة قدي وزارة الحالية وزارة الثقافة يعني
0: والسياحة. تمام.
3: فوزارة الثقافة هي الأساس في هذا الدور المهم في دعم المواهب، لأنها مختصة بهذا الجانب. يعني نستغرب أنها معنا وزارة بأكملها لا يوجد يعني دعم للشباب وتنمية مواهبهم. والموهبة هي تبدأ من المدرسة، وبعدين يتم وزارة الثقافة في تنميتها واستغلالها ومشاركتها بشكل أفضل. لكن عندنا في اليمن لا يوجد أي دور فعال تبع وزارة الثقافة. هذا الخلل يعني أكثر شيء الذي جعل الشباب يعني المبدعين يذهب إلى دول أخرى بذات الشخصي ويمثل دولة أخرى بسبب أن هذه الدولة استقطبته وأخذته إلى عندها ونمت من موهبته، وهذا مؤسف. أكثر المبدعين اللي يحصلون في الدول الأوروبية أغلبهم يمنيين وتم استغلالهم، وما نلومهمش اللي اشتركوا دولتهم بسبب الوضع الذي يعيشون.
0: شكرا لك أستاذ محمد العماري، وسعيدين بسمع صوتك اليوم لأن طبعا فترة ما نسمعك.
3: الله يحفظك.
2: شكرا لك أستاذ محمد. وأنت معنا اتصال آخر يا ناصر.
0: معنا كمان يا خديجة بصمة يمنية. يلا خديجة استقبلي اتصال.
2: ألو، نقول يا صباح الورد. صباح الخير، من معنا؟
0: خاص ناصر. قولي ألو يا خديجة.
2: يا صباح الورد، صباح الخير، معكم مع إذاعة عدن الغد، تفضلوا.
0: ما فيش إلا في صوت.
3: تحية لك يا أستاذ.
0: تحية لإلك. تحية لإلك داب، وتحية لإلك.
2: وتحية لك يا أستاذ آدن، وللأسف الشديد صوتك اليوم بيتقطع. ألو، الصوت بعيد جدا، يبدو أنه ما في شبكة. ونستقبل اتصال. ألو.
4: ألو.
2: ألو يا صباح الورد.
4: يا صباح الخيرات.
2: يا صباح الفل عليك، الآن الصوت وضح. هلا الصوت وضح.
4: أهلين وسهلين، وكمان يا مرحبتين.
2: ويا ثلاث مراحب بيك كمان، تفضل.
4: ما شاء الله عليها مواهب تضحك، الله يسلم عليها.
0: لأنه الاتصال اللي قبلك كنت أقول له يا ناصر هذا أبو أهلين وسهلين، قال لي لا. صباح الورد عليك، كيف حالك؟
4: تحية لك خديجة، تحية لك مواهب، تحية لك مخرجنا الكابتن ناصر فايز،
2: وتحية لك منا ولك ألف تحية،
4: وتحية للطاقم، وتحية للمشاركين حبايبنا، تحية لبنتي أذكار مختار من العنا، تحية لبنتي نجمة من أبيان، وتحية للمشتركين جميعا، ويبعث لهم الصحة والمصاري.
0: أمين يا رب. أهم حاجة المصاري.
4: أهم شيء المصاري.
2: أهم شيء المصاري والصحة. أهم شيء، أهم شيء الصحة فوق المصاري.
4: الصحة أهم شيء بعدين المصاري.
2: أيوة
4: أيوة. بنشارك في الموضوع.
0: أهلا وسهلا.
4: شوفوا، أول حاجة الدولة مقصرة تقصير كبير في هذا المجال. يعني في ميزانية للتمثيل الدبلوماسي وما فيش ميزانية للتمثيل الثقافي. معانا 40 نفر في سفارة في كوالالمبور، بلا مهرة ولا عمل ولا تربطنا علاقات سياسية ولا تجارية ولا ثقافية، في ميزانية وهنا ما فيش ميزانية. هذا عار على الدولة. وكمان ايش عار
0: من عندك؟ احنا ننتظر نسمعك.
4: وفي التمثيل الرياضي في كل المجالات، هذولا يمثلوا اليمن، هذولا يمثلوا الشعب
0: أكيد.
4: يعني بالله عليكم في تقصير، ذولا عادوا يحتاج واحد يكلمهم
0: لا.
4: يقول لهم يا جماعة قصرتوا، هذه أكبر فضيحة. وليش عادهم مقنبرين ودولة وفاعلين مش عارف إيش؟ سلموا الأمور والله معاكم، بس دي آخر زرقة.
0: تمام، آخر زرقة. كنت بقول لك آخر رسالة إيش هي؟
4: لا خذيتي الله تحياتي لكم، موفقين ان شاء الله.
2: امين موفق انت كمان يا رب.
0: طبعا عندما يرفع المبدع علم اليمن في محفل دولي يا ناصر، فهو لا يحمل معه مجرد اختراع او موهبه، بل يحمل احلام شعب باكمله وتحديات لبلد رفض الاستسلام. هذا انجاز وليس ضربه حظ، بل هو انتصار للاراده والواقع الصعب. ونقول يا صباح الانوار.
2: صباح الخير.
0: الله.
5: الو. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل نحن بنسمعك.
5: انا العب منكم، انا كان مشغول بالنت شوية.
0: عادي معليش، انا حاجة رجعت واتصلت بنا.
2: لا بأس.
5: موضوع الاهتمام
2: بالمواهب اليمنية.
5: يعني زي ما يقول المثل، يعني النقش بالحجر، ايش يقول المثل؟ خلي الساده خليك تساعدنا.
2: النقش في الصغر مثل النقش في الصغر مثل التعليم في الصغر. أيوة. مثل النقش على الحجر. نعم
5: ايوه شفتي كيف. ايوه اذكر مع احد امين غانم فين كان الان فرع،
0: هل موجود؟
2: موجود موجود مع حد جميل غانم،
5: اصبح مقروء يعني منقرض.
2: كل يوم بيطلع مواهب جديدة المعهد، كل يوم بيطلع موسيقيين في شتى مجال الفنون والإبداع، بس للأسف
5: مثل أنا بالنسبة للموسيقى أقول لك لحد الآن الأرض وأنا صغير عادوا براسي.
0: ما لقيتش حد يدعمك؟ ما لقيتش حد يدعمك؟
5: أنا كنت أي مسلسل نسمعه في الشارع أدق له الموسيقى حقه خارجه.
0: يا سلام.
5: إذا ما تخارجيك لخارجي.
0: شكرا لك، الله يسعد أيامك.
5: يا تحياتي لكم.
0: ألف تحية
2: لك. لك كمان.
0: خديجة. تكلمي يا خديجة.
2: أيوة تفضلي، معنا اتصال آخر. ألو. ألو.
6: ألو.
2: صباح الورد.
6: صباح الخير. صباح الورد
0: يا حي ومرحبا استاذ محمد، صباحك سعيد.
6: التليفون من عندي خلال.
0: عادي
2: لا بأس، عادي مش مشكلة مش مشكلة.
6: انت موضوع جميل.
2: تمام تفضل.
6: خديجة مواهب.
2: نعم
6: مواهب الجيلاني.
0: حيا بك استاذي
6: جيلاني، انا اعرفه عن صديقي من شبوة وعن عدن، جيلاني عائلة مثقفة.
0: الله يحفظك.
6: طبعا الموضوع جميل، وانا شكر خالد امان نتكلم وايضا العمالي ومحمد عبد الرحمن لبناني كان لبناني وكذا. الموضوع جميل، وانا اقول لك اول اشكر الصحفيه كروان ابراهيم صالح اثار سلطان الشرقبي اللي قبل منذ فتره حوالي عجزات جربت بزيارتي للمكتبي، صحفيه رائعه. طبعا الابداع هذا صراحه في كثير عندنا مبدعين. ها وانا اذكر يعني ذكرتني عدتني لذكريات في واحد كان في عدن اسمه محمد الامير. كان شوية معاق في رجولة كذا، تقلب رهوقة هل رجولة شوية واحدة من رجولة، فذهبنا أرسلناه إلى موسكو للصحافة، حضروا صائل الماجستير. أذكر إنه قام معاه اثنين دكاترة سودانيين وشاعران، واحد شاعر قيل عبد الرحمن لعاش في عدن وتوفى في عدن، ومبارك خليفة كان درس ثانوية الجامعة في عدن، حبوه وجاءوا معاه. ذات مرة أنا أرسلت قبل عام حسن يعني يشتغل في أكتوبر، وكان عارضه كان نظرة خاطئة بعض عندهم ليش معاه وياض شكير صحيفة صباح ومساء. أصريت وقلت أدخلوا أول بالأجر اليومي مدة عام وظلت أتابع له حتى تبته. صدفة كان يكتب كان عينوا رئيس صحيفة القراء، فذهب جتنا الطلب إلى لبنان مسابقات بين ذوي احتياجات خاصة. ذهب إلى لبنان وجاءهم كل جلال العربية، جاءوا بعضهم لبنان العربي انه هلا واحد تخصص لسل اي واحد، فهو قام عندنا حامل ماجستير وفوقه به، فدبي يقدم مداخلات ويجي الاول، ففوقه والصحافه اللبنانيه كتبت مش عارف، فاجا عندنا فرحان قلنا له اصحاب الصحيفه كتبوا لك شوفوا كيف لما اول فتره تقبلوه، شوفوا الان كيف برر. طبعا يعني حاجه جميله جدا، حتى ان الدكتور يجي لي السودانيين استقبلوا في المطار يعني وهما من السودان. اذكر انه قال له واحد سوداني انت يا محمد امير قلت الوجدان بين عدن والسودان.
2: كلام جميل،
6: شيء جميل جميل. الابداعات في عندنا مبدعين كثير، لو اذكر مثلا عندك في الفنانين مواهب، ها عندك عبد الربيع ادريس سافر صغير وراح معهد في مصر درس ورجع بعدين الى الكويت وعين مدير معهد الموسيقى في الكويت
0: ما شاء الله
6: اللي غنى اغنيه معناته زمان غدار وايضا وجهدالي شريط مره في بغداد وعبرت الكويت وجهدالي شريط زمان غدار فهذا يدخل في فتره الثمانينات وايضا معك ابو كورب الفقيه معك كم بدك لكم مبدعين في مجال الفن في مجال الطب حتى في مجال عندنا واحد كاتب قصه من اولاد من دالا نسيت اسمه كان يكتب حبيب السلوري عفوا ذكرت اسمه حبيب السلوري راح فرنسا وكان هنا هو من الصحة حفرة هنا اضطهدي ومش عارف ايش وراح فرنسا ودخل مبدع في مجال الكمبيوترات ولكن لان هوايته القصة يكتب القصة كان عن عدن الى الان اتذكره وعندي نسخة من قصصه فالابداعات في عدن كثيرة والمبدعين كثيرين وعدن هي زي ما قالوا توأم القاهرة وبغداد ولبنان عدن فيها الثقافة والحضارة وانت المود في الاعلام الان
0: ان شاء الله استاذ محمد طبعا نحن
2: شكرا لك.
0: نحن نشجع هؤلاء المواهب ونتمنى لكل من عنده موهبه ان شاء الله ربي كذا يحالف الحظ ويكون في العلالي طبعا حين ينتزع المبدع اليمني يا خديجة هذه الانتصارات أو النجاحات من مخالب المعاناة فإنه يتوج لا يتوج نفسه فقط إنما يتوج المجتمع بكامل معنا اتصال ناصر
2: ألو
7: ألو السلام عليكم
2: وعليكم السلام
7: كيف
2: كيفك
7: تمام
0: حيا ومرحبا خالة نورية كيف حالك صباح الورد
7: صباح النور والعافية كيف حالكم
2: الحمد لله إحنا بخير طول ما أنت بخير
7: الحمد لله على كل حال الحمد لله أقول لك توزيروا على السياحة
2: لا على المواهب اليمنية
7: المواهب
2: أيوة
7: الله
0: خالة نوري إيش كانت موهبتك لما كنت أيام الشباب
7: أيام الشباب لا تذكريني
0: لا أشي أذكرك
2: أنا فنانة صوتها جميل
7: أيوة زمان يا سلام
0: كان صوتك حلو يا خالة نورية
7: ها
0: كان صوتك نعم حلو قالت خديجة
7: صوتي
0: كنت تغني
7: كنت أغني
0: يا سلام
7: أغني بالإذاعة أو بالتلفزيون
0: ها
7: بالبيت حقنا أجلس أطبخ
2: بس سمعتنا صوتها
7: أغاني
2: بس سمعتنا صوتها يوم في عدن هذا الصباح
0: بتسمعينا صوتك يا خالة نورياني ما سمعته
7: ملاي بكتي
0: مش أني حبيبة قلبك
7: أني بدي قلبك اليوم أني ضبحانة من شيء
0: ليش تضبحي ليش
7: ضبح من الغصبة من المي
0: والله المي حتى من امس ما جاشني عندي بس عادي بيجي ان شاء الله بيجي المي
7: بيجي ويتحكموا علينا بالمي بالكهرباء
0: معليش معليش ان شاء الله بتتصلح البلاد
7: والله ان شاء الله يا رب يا رب
0: سمعيني صوتك طيب
7: ملكت اني
0: مقطع صغير
7: ملي
0: ها خالة
7: هاي بغنيلك شادية
0: يلا
2: شادية
7: مكسوفة مني مش قادرة أقولي إني بحبك
0: يا سلام
2: يا سلام عليك
7: أنا
0: الله الله الله عليك يا خال الله يحفظك إن شاء الله
7: آمين
0: صراحة
7: آمين
0: أنا لو كنت وزيرة بكنت بسافر بك الخارج تشاركي مع المسابقات يعني زمان مش الآن أمس
7: ما جبتينيش أمس أتصل ما حد جاوبني
0: هذا اللوم على عاصم مش عليا
7: هذا عاصم كله من عاصم إيش الحلم يدير
0: لا والله يا خالة ضغط الاتصالات تصدقي إنه الاتصالات
2: صحيح.
0: والله يا خديجة تبدع من الساعة 3 من قبل البرنامج بساعة
2: صحيح
7: أمس محمد وده اللي أقل يوم دحينة
0: مين؟
7: محمد فاز
0: ها والله ما أذكر خلاص أني ناسي إيش أمس تغديت يا خالة من الهموم والمشاكل
7: ما شاء الله نحن نفهم ويعني نذكر الأيام كيف
0: الله كريم والله يا خالة نحن سعيدين بمحبتك لنا
7: الحمد لله الله يحب لكم العافية ويحقي عليكم ويسخلكم إن شاء الله
0: الله يسعد أيامك
2: الله يسعدك ويعطيك العافية يا رب
0: الله معك إجازتك سعيدة وجمعتك مباركة مقدما صح ناصر بكرة جمعة
2: أيوة
0: لا خبطوا بس
2: ونستقبل
8: تعودة تجي سبت مجاري
0: تعودة تجي سبت
2: ونستقبل اتصال جديد ونقول لا يا صباح الورد
9: يا صباح الفل والياسين
2: عليك يا رب إن شاء الله تفضلي
9: كيف حالك أستاذة خديجة أستاذة مواهب
0: الحمد لله من معانا
9: من معانا بالإخراج اليوم
2: ناصر بيسلم عليك
9: تحياتي للأستاذ ناصر
0: من نتعرف عليك
9: والأخذتي وكل المستمعين
0: ونحن نوجه لهم كمان معاكي ألف تحية
2: وهم بيسمعوا عليك بيسمعوا إليك
0: طبعا نحن نشتي نعرف مين أنت
9: كمان.
2: من معانا؟
9: أنا جالسين السادات معاكم أذكار.
0: يا حية بأذكار، صباحك سعيد يا أذكار. أذكار من لحق صح؟
9: صباحك سعيد أستاذ نوال، هذا أقول لك من سألك يا أستاذ نوال، قولي شعرك من أكثر أسبوعين.
0: أيوة أيوة أيوة أيوة، براسلك بعد البرنامج من الواتس حق الإذاعة. أذكار أذكار من فين يا أذكار؟ ذكريني أذكار، راحت أذكار يا ناصر. ناصر خديجة ما تشيش تقولي أي كلام عن الموضوع؟
8: أذكار معنا من العند.
2: من العند.
0: من العند. أيوة من لحق يعني صح؟
2: أيوة أذكار مختار من العند، رسلت لنا يعني رسالة عبر الواتس أب.
0: تتكلمي عن الموضوع ولا ما عندكش كلام؟
2: أحب أتكلم عن الموضوع طبعا يا مواهب. من المعيب جدا أن تشارك دول من مختلف العالم بفعاليات خارجية بشتى مجالات الفنون والإبداع والرياضة وألعاب العقل ولا يكون اليمن موجود فيها.
0: أكيد.
2: فعندما يبتعث الموهوبون إلى الخارج ويشاركون بفعاليات دولية كبيرة فبالتأكيد سيكون اسم اليمن حاضر، وبالتأكيد سيرفعون اسمها عاليا، وهذا بالتأكيد شرف كبير لنا وشرف كبير لليمن ولشعب اليمن ولكل مواطن في اليمن. هناك دول تشارك من أصقاع العالم، دول ممن تعاني صراعات، ممن تعاني ويلات الحروب، ممن تعاني جفاف، أوضاعهم صعبة، ومع ذلك يحضرون ويقدمون كل ما لديهم من شباب ومن مبدعين ومن إبداع. نتمنى حقيقة أن يكون اليمن حاضر في مسابقات قادمة وفي مشاركات خارجية. نتمنى أن يكون دعم كبير من قبل الدولة ومن قبل رجال المال والأعمال ومن أصحاب الشركات أيضا الكبرى.
0: نتمنى كمان الدعم الأساسي يا خديجة من وزارة الثقافة، من معهد الفنون، معهد جميل غانم، اللي بينمي المواهب إن كان رسم إن كان أغاني إن كان فنون النحت أو الأعمال اليدوية. يا خديجة في كثير من شبابنا والشابات، في كثير من الأطفال، في معنا موهبة صغيرة مرة يا خديجة طلعت معنا في برنامج سهرة أو مواهب مع مواهب لما كنت ماسكة هذا البرنامج، طبعا دعم الفنان ياسر العودلي من لندن، بس للأسف ما قدرت تشارك بأي مهرجان خارجي. طفلة اسمها صفية، صوتك جدا جدا جميل، فغنت أكثر من غنية للفنان وهو قام بتسجيل لأكثر من غنية.
2: هذه كانت مفروض تشارك في برنامج
0: أيوة The Voice. في برامج طبعا البنت اللي الآن مشاركة هي أعتقد اسمها أفنان،
2: أفنان الشنيني.
0: أيوة يعني. في كثير من وفي كمان معنا كان واحدة اسمها
2: ماريا قحطان شاركت
0: قبل ونجحت. ماريا في كان واحدة هنا من اليمن مش عارفة اسمها، هي الآن فنانة تغني الآن بالأعراس والمناسبات. لكن نحن نقول إنه لابد من وزارة الثقافة، لابد من معهد جميل غانم، يا وأي تاجر يحس إنه في نيته إنه يرفع اسم اليمن، حيث إنه اليمن تشارك في أي مهرجانات في أي مسابقات دولية. علشان كمان في قناة السعيدة يا خديجة أذكر كان في برنامج للمواهب أعتقد كانوا يغنوا برضو أخي فنان وراح وغنى وشارك بهذا البرنامج، بس ما حال فشل الحظ، والكثير من الشباب شاركوا. ونتمنى إنه أصواتنا توصل وأصوات كل المستمعين عبر إذاعتنا إذاعة عدن الغدة الحبيبة، وإنه يكون لنا بصمة خارج اليمن، فاليمن تستحق إن تكون في العالي.
2: صحيح.
0: ناصر إيش رأيك؟ طبعاً ما كلمتنا إيش رأيك؟ شوف السبت عاصم ما يطلعش ولا منه صوت، لكن أنا لما أنت بصراحة تشارك نحنا.
8: أنا بشارك بس بعدين ادخلوا قروا التعليقات.
0: نقرأ التعليقات يلا.
8: أعتقد أنه في معنا بالواتس تعليقات.
0: بالواتس تعليقات معنا هنا من أذكار، صباح النور والسرور والسعادة الدائمة لقلوبكم أستاذة هبة وخديجة والمخ ومواهب والمخرج المتألق لأكثر من رائع ناصر والخالة أم حمزة وكل المستمعين الأحبة.
2: ومعنا أيضا تعليق من أسماء كرد تقول صباحكم نور، الحكومة غير مهتمة بالشباب حتى يطلع جيل صالح في مجال الفن والمهن العلمية، نرجو الاهتمام بهم واحتوائهم من المشاكل من المخدرات والضياع.
0: طبعا معنا كمان أم عماد بتقول صباح الورد وصباح الورد القوري عليكم. يلا خديجة اللي بعده.
2: ومعنا أم حنظلة من طور الباحة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير عليكم جميعا القمرات الحلوات مواهب الجيلاني وخديجة سيف، وصباح الخير على المخرج الرائع البطل في الإخراج ناصر فائز، صباح الدلع والولع، صباح الناس اللي كلها سناء، صباحكم أحلى صباح طلع، صباح الخير صباح للحلوين ومن بدري مدى ومين يحرسهم ربي من الحاسدين، محبتك أو محبتكم أم حنظلة الصبيحية من طور الباحة. ويسعد صباحك أم حنظلة ويسعد صباح كل متابعينا من طور الباحة، ونشكرك على هذه الكلمات الجميلة وعلى القصائد الرائعة.
8: أنا حبيت
0: ونوجه لك كمان أي أجمل سلام وأجمل تحية يا أم حنظلة.
8: أنا حبيت التصبيحة أنكم تبكرون من الصباح.
0: طبعا معنا شكري باقسر بيقول: هذه الحياة لم تأتي على مزاج أحد، سنعيشها بحلوها ومرها، فلا تؤلموا أحد، فكل القلوب مليئة بما يكفيها. يسعد صباحكم الثنائي المميز خديجة ومواهب، مخرجنا الرائع ناصر، وكافة طاقم راديو عدن الغد والمستمعين، وتحياتي لكم من حضرموت طبعا، وتحية ولك ألف ألف تحية متابعنا الدائم شكري باجسير. معك تعليق.
2: ومن شكري باجسير إلى سالم بن شعبان يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والعافية طاقم راديو عدن الغد المتميزين والمستمعين بشكل عام إن شاء الله، مع أسمى معاني الاحترام والتقدير والعرفان، مع تحياتي أخيكم سلم بن شعبان وادي العين حضرموت، ويسعد صباحك وألف تحية لنا منك يا سالم.
0: ومعنا أبو خالد حلصم: أجمل سرقة هي سرقة القلوب بطيبة الأخلاق. شفت الكلام الجميل يا ناصر. صباح الجمال على القلوب الطيبة، صباح الخير مهاب الجيلاني، خديجة سيف، ناصر فائز، طاقم راديو عدن الغد الطيبين المتابعين الأحبة، ولك منا ألف تحية أخ أبو خالد حلصام.
2: ومعانا تعليق من أسرار بتصبح عليك يا مواهب، بتقول: صباح الخير يا مواهب.
0: يلا اللي بعده يا خديجة.
2: أنا خلصت عندي التعليقات.
0: في معانا تعليق واحد يا خديجة، لحظة. عاصم ناصر. نعم عاصم ناصر مرضاش يفتح التعليق
8: اللي في البوستر. صح
0: ايوه اللي في البوستر. ايش ايش هو التعليق؟
8: تعليق ابو خالد حلصم اطرب الحين في الموضوع
0: اليوم، ما رضاش يفتح عندي.
2: معنا تعليق عبر الفيسبوك من ابو خالد.
0: لا دون قريتهم يا خديجه. معنا هنا: صباحكم سعيد، اولا شكرا لكل موهبه تالقت وابدعت وتغلبت على مواهب في دول اخرى، لديهم امكانيات ودعم غير مادي، وهذا كله توفيق من الله واجتهاد هذه المواهب. طبعا هي المسؤوليه تقع على عاتق الجهه التي تنتمي لها هذه المواهب، مثل ان كانت في الرياضه مسؤوليه وزاره الشباب والرياضه، وان كانت في التعليم مسؤوليه وزاره التربيه والتعليم، وفي الابتكارات وزارة التعليم العالي، وهكذا. ولا ننسى أن هناك مواهب ذهبت، يعني هلني ما رحتوش مكان بدون دعم حكومي، بل بدعم رجال الأعمال. وعندما حققت هذه المواهب الميداليات، تهافت المسؤولين الحكوميين لالتقاط الصور وتصريحات نارية. ولكن يجب أن ينشأ صندوق لدعم المواهب عامة، واستمرار دعمهم ليواصلوا حصد الميداليات ورفع آيات اليمن في المحافل الدولية. أما المواهب الفنية فيجب دعمها من خلال التواصل الاجتماعي بالتصويت لهم وتحفيزهم. لك منا ألف تحية أستاذ خالد أبو خالد. بس هو بالفعل لازم احنا ندعم هذه المواهب، ان كان ما قدرنا ندعمهم ماديا على الاقل ندعمهم معنويا يا خديجه، نشجعهم.
2: صحيح.
0: نصوت لهم. صحيح. لما يقولوا هناك في تصويت.
2: صحيح
0: ناصر،
2: ونعتقد انه في كلام بيحب يقوله ناصر.
0: طبعا مستمعينا الكرام متابعينا الاحبه، وصلنا او شارفنا لختام برنامجنا اليوم من عدن هذا الصباح. أنا عارفة أنك عادك بتتكلم يا ناصر طبعا، ولكن
2: قبل
0: نتمنى
2: ما نوصل للختام
0: نتمنى يا خديجة أن احنا وصلنا رسالة كمان.
2: نتمنى يا رب
0: يا رب العالمين، ونكون وتكونوا استفدتوا واستفدنا من موضوع حلقتنا اليوم. ناصر المايك لك.
8: هو طبعا أول شيء خميسكم ونيس إن شاء الله لكم جميع المستمعين، وصباحكم فل. طبعا اليوم المستمعين يعتبر طربونا بالكلام الرائع كذا، يعني بالتصبيحات علينا. وبموضوعنا اليوم ما شاء الله كمان يعني عم خالد أمان وعم محمد فضل وجميع المتصلين طبعا أطربوا الحلفة كمان وشاركوا في الموضوع، وكان كلام جميل ورائع. فعندنا موجودة مواهب هنا، مواهب في الإذاعة ومواهب خارجية. معنا مواهب، لكن
0: ايش رايك اني اروح اغني؟
8: حلو يا مواهب
2: انت اختزلت
0: المشكله بيهربوا الجماهير
8: لا احنا معنا مواهب تقدم ما بيجي عاد يغني
0: خلاص يلا
8: فمعنا مواهب جدا موجوده وكانوا في منهم استضافات عندنا لكن ما كانش لهم الدعم القوي انهم يخرجوا للبر للخارج في معنا الطفله الصغيره اللي هي عازفه
0: ايوه هي صفية اللي ذكرتها
8: قانون صفية اللي دعمها للعلم ان امها رسامة
0: ايوه في
8: رسامة على اسمه ايش يسمونه الحبر الناشف ايش يسموه
0: مش عارف
8: اللي هو المداد اساسا اللي يسمونه الحبر الناشف ترسم فيه يعني انا شفت رسوماته ومره حلوه
0: ايوه
8: في رسومات حصل معرض في المعلة تبع احد المؤسسات عاملين معرض يوم الفنون ومليار رسومات حلوه وجميله نزلت في المعرض يعني انا اول مره اشوف في منهم طبعا واحده من الصور كانت للزميله المرحومه مها وفي مليان صور في مليار رسومات في منهم نحت على الزجاج في منهم نحت كان على الخشب الاصلي خشبه ويعني حق قدع شجره واشتغلت عليها ففي في دعم في رسومات في ابداع عندنا لكن ما فيش الدعم الاساسي هذه المشكله اللي موجوده عندنا في عندنا اصوات حلوه كمان
2: صحيح
8: بس برضه ما فيش دعم اللي تخرجهم للخارج ولا هنا عندنا الصدق اكثر شيء يكسروا مقاديفك
2: صحيح
8: يعني ما تحصليش الدعم هنا لا صوتك ما عجبناش يجي واحد بالغلط يقول لك صوتك ما عجبناش يتحسس سريع من اللي معانا لا خليك كبير عنه خد السلبيات
0: واثق من نفسك
8: خد السلبيات الاول والاخير هي بتكون نصيحه لك ترفعك في مكانك
0: أكيد طبعا مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة وصلنا لختام حلقة اليوم ونتمنى أن فقرتنا نالت إعجابكم يا خديجة سعيدة أني كنت معك اليوم
2: وأنا ومع أسعد ناصر
0: ومع الضيوف والمتصلين الأحبة من كل مكان خديجة تختمي
2: وأتمنى لكم إن شاء الله يكون ويك إند سعيد عليكم ونقول لكم جمعة مباركة ونلقاكم بمشيئة الله في السبت القادم فقرات جديدة موضوعات جديدة ومع طاقم متميز من إذاعة عدن الغد حتى ذلكم الحين وحتى الملتقى جمعتكم مباركة دمتم بأمان الله
0: إلى اللقاء
8: حتى واليوم خميس
0: لازم معنا هدية
8: بهديتي نرويكم من الإبداع اليمني عندنا
0: يلا.
8: طبعا اليوم بكل احنا في حضرموت
0: يا سلام

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

0: تعرفوا سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-22929 أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أخت المواطنة، من آثار داء السكري على الصحة يمكن أن يتسبب داء السكري مع مرور الوقت في إلحاق الضرر بالقلب والأوعية الدموية والعينان والكلى والأعصاب. يسبب ارتخاء بأربطة اللثة، مما يؤدي مع مرور الوقت إلى تساقط الأسنان ونزيف والتهاب اللثة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان.

رئيس مجلس القيادة يؤكد التزام الدولة بتوفير سبل الحماية وتسهيلات كافة لمجتمع العمل الإنساني. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت الخنبشي يلتقي وفد مكتب المبعوث الأممي الخاص لليمن ويؤكد أهمية توحيد الخطاب الإعلامي ودعم مسار السلام. رئيس الوزراء وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير دولة الكويت لدى اليمن. وزير الأوقاف يستقبل أفواج الحجاج ويتفقد مساكنهم في مكة المكرمة.

أهلا بكم نشرة الأخبار الرئيسة. استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف بيتر هوكينز، وتطرق اللقاء إلى تدخلات منظمة اليونيسف في المجالات الإنسانية. وأشار فخامة الرئيس إلى ما أحدثه انقلاب الميليشيات الحوثية من انهيار في شبكة الحماية الإنسانية وتحويل ملايين الأطفال إلى ضحايا مباشرين للنزاع عبر التجنيد وحرمانهم من التعليم واللقاحات الضرورية وتدمير البنى التحتية والاقتصاد الوطني، مؤكدا أهمية البناء على الشراكة القائمة مع منظمات الأمم المتحدة في مضاعفة التدخلات الإنسانية والتنموية المرتبطة بالأطفال. كما أعرب الرئيس العليمي عن تطلعه للانتقال تدريجيا من منطق الاستجابة الطارئة إلى مقاربة أكثر استدامة تدعم التعافي وبناء المؤسسات والخدمات الأساسية، منوها بدور الدول والجهات المانحة الداعمة لبرامج منظمة اليونيسف في اليمن وفي المقدمة الأشقاء في المملكة العربية السعودية، مجددا التزام الدولة والحكومة بتوفير سبل الحماية والتسهيلات كافة للمنظمات الإنسانية والأممية. كما جدد فخامة الرئيس الدعم الكامل لمجتمع العمل الإنساني وموظفي الإغاثة والمنظمات الأممية المحتجزين تعسفا لدى الميليشيات الحوثية الإرهابية، بوصفه انتهاكا صارخا للقانون الدولي والأعراف الوطنية كافة. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبش بمدينة سيئون وفد مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن الذي ضم رئيسة مكتب التواصل الاستراتيجي والإعلام السيدة أزميني بالا ومسؤولة قسم الشؤون السياسية تمنى عبيد ومسؤولة سياسات الشمولية إيثار شيباني. وخلال اللقاء الذي حضره وكيل حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان برباع، استمع الخنبشي من الوفد الزائر إلى عرض حول جهود المكتب الحالية بالمحافظة التي شملت لقاءات مع الصحفيين والإعلاميين وممثلي منظمات المجتمع المدني. وأكد المحافظ في تعقيبه على لقاءات المكتب مع الإعلاميين، أكد على أهمية ترشيد الخطاب الإعلامي بما يسهم في توحيد اللحمة الحضرمية وتعزيز السلم المجتمعي، متطرقا إلى ما شهدته المحافظة خلال المدة الماضية من أحداث وما رافقها من نهب للممتلكات العسكرية والأمنية والمدنية وما تلا ذلك من معالجات لعدد من القضايا وفي مقدمتها الترتيبات الأمنية والعسكرية لتعزيز الأمن والاستقرار. وتناول المحافظ الخنبشي الصعوبات التي تواجه المحافظة وفي مقدمتها تدهور الخدمات الأساسية وعلى رأسها الكهرباء، مستعرضا جملة المعالجات المتخذة ومعربا عن شكره وتقديره للأشقاء في المملكة العربية السعودية على دعمهم المتواصل لحضرموت في القطاعات التنموية والخدمية والعسكرية. إلى ذلك، ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي بمدينة سيئون مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP بحضرموت المهندس عبد الله بن مخاشن مستوى سير المشاريع التنموية المنفذة بالمحافظة وخطط التدخلات والمشاريع المزمع تنفيذها خلال المرحلة القادمة. واستعرض اللقاء أبرز المشاريع التي نفذها البرنامج في عدد من القطاعات الحيوية وما حققته من آثار إيجابية في تحسين المرافق الحيوية ودعم سبل العيش وتعزيز القدرات، إلى جانب مناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه تنفيذ بعض المشاريع وسبل تدليلها. وأكد المحافظ الخنبشي أهمية الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ودوره الفاعل في دعم جهود السلطة المحلية لتحقيق التنمية المستدامة، مشددا على ضرورة مواءمة المشاريع القادمة مع أولويات المحافظة واحتياجاتها. كما اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي بمدينة سيئون على أبرز قضايا المرأة وهمومها في وادي وصحراء حضرموت، وذلك خلال لقائه بحضور وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان بارباع رئيسة فرع اللجنة الوطنية للمرأة نجاة الحبشي. وخلال اللقاء استمع المحافظ الخنبشي إلى شرح واف حول أوضاع المرأة في مختلف المجالات والتحديات التي تواجه مشاركتها في الحياة العامة والتنموية، إضافة إلى احتياجاتها في الجوانب الخدمية والاقتصادية والاجتماعية. وأكد الخنبشي اهتمامه الكبير بقضايا المرأة وحرص السلطة المحلية على دعم مشاركتها الفاعلة في مسارات التنمية وصناعة القرار، مشددا على أهمية تمكين المرأة وإشراكها في مختلف البرامج والمبادرات.
تسلم دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، تسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير دولة الكويت الشقيقة لدى اليمن فلاح بن فهد المطيري، ورحب رئيس الوزراء بالسفير الكويتي راجيا له التوفيق في أداء مهامه، وتناول اللقاء مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين إضافة إلى مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية والإقليمية وفي مقدمتها التصعيد العسكري في المنطقة والاعتداءات الإيرانية السافرة على سيادة عدد من الدول الشقيقة وتداعياتها الوخيمة على الأمن والسلم الدوليين. وجدد الدكتور الزنداني موقف اليمن الثابت والداعم بشكل كامل لدولة الكويت في مواجهة الاعتداءات الإيرانية السافرة، وآخرها ما قامت به مجموعة مسلحة تابعة للحرس الثوري الإيراني بالتسلل إلى جزيرة بوبيان الكويتية، والتضامن المطلق مع كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها. من جانبه أكد السفير الكويتي حرص بلاده على مواصلة دعم اليمن وقيادتها الشرعية. ناقش محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن مع مسؤولي البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر تطورات الأنشطة المصرفية والترتيبات الجارية مع البنوك الإقليمية والدولية. وتطرق اللقاء إلى الجهود المبذولة لتسهيل حركة التعاملات المالية بين اليمن والعالم الخارجي، كما ناقش اللقاء جهود تعزيز إجراءات الالتزام وبرامج بناء القدرات والتأهيل الفني، إضافة إلى الترتيبات المتعلقة بتسريع إنجاز طلبات وتمويل الاستيراد المقدمة عبر البنوك إلى اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات. هذا وأكد محافظ البنك حرص البنوك على مواصلة التنسيق مع البنوك العاملة كافة وتقديم التسهيلات الممكنة بما يعزز من استقرار القطاع المصرفي. بحث وزير النقل محسن دولة والحكومة لتطوير قطاعات النقل المختلفة، متطرقا إلى الخطط التطويرية والتوسيعية للمطارات اليمنية والجهود المبذولة لتحويل عدد من المطارات المحلية إلى مطارات دولية إضافية، أو إضافة إلى التوجهات لتطوير وتحسين خدمات النقل البحري ورفع كفاءتها التشغيلية. وتطلع وزير النقل إلى مزيد من الدعم من قبل الاتحاد الأوروبي لتوجهات الحكومة ومساراتها الإصلاحية والتنموية في قطاعات النقل المختلفة. زار وزيرا الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف والنفط والمعادن الدكتور محمد بامغا محطة بترو مسيل الرئيس للاطلاع على الأوضاع العامة في المحطة والجهود المبذولة التي أثمرت عن إعادة دخولها للخدمة، وذلك عقب توقفها وخروجها عن الخدمة يوم أمس نتيجة خلل فني في مفاتيح بمحطة الحسوة بعدن. واستمع الوزيران الكاف وبامغا الكوادر الفنية والعاملين بالمحطة إلى شرح مفصل حول طبيعة الخلل والإجراءات الفنية التي اتخذت لمعالجته والجهود المبذولة لعودة المحطة إلى الخدمة. وأشاد وزير الكهرباء بجهود الفرق الفنية والعاملين في المحطة مثمنا الاستجابة وكفاءة المعالجة الفنية التي أسهمت في إعادة تأهيل المحطة واستكمال جاهزيتها واستئناف عملها بصورة طبيعية. التقى وزير

أوقاف والإرشاد الشيخ تركي الوادعي رؤساء لجان الأفواج التابعة لبعثة الحج ومقدمي الخدمات الميدانية، وذلك ضمن جهود خدمة حجاج بلادنا خلال موسم الحج الحالي. وفي اللقاء أكد الوزير الوادعي أن نجاح الموسم يتطلب تكاملا وتنسيقا مستمرا بين المطوفين ولجنة الأفواج والبعثة اليمنية عامة، مشددا على أهمية جودة الخدمات المقدمة للحجاج خصوصا في السكن والنقل والتفويج والإعاشة والمخيمات، وضرورة الحضور المستمر بين الحجاج وسرعة معالجة أي ملاحظات أو اختلالات ميدانية. وجدد الوزير الوادعي التأكيد على اهتمام القيادة السياسية بخدمة الحجاج، مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمة. وفي السياق ذاته، استقبل وزير الأوقاف والإرشاد رئيس مكتب شؤون الحجاج الشيخ تركي الوادي، استقبل أفواجا من حجاج اليمن القادمين إلى مكة المكرمة. وأكد الوزير الوادعي للحجاج حرص الوزارة واهتمامها بتقديم أفضل الخدمات لهم، حثهم على الالتزام بالتعليمات والاشتراطات الصادرة عن مكتب شؤون الحجاج والسلطات السعودية المعنية، داعيا الحجاج إلى عدم التردد في الإبلاغ عن أي شكاوى عبر الرقم الموجود في مساكنهم. وفي السياق نفسه، تفقد وزير الأوقاف والإرشاد في نزول ميداني أوضاع الحجاج ومساكنهم، وأطلع على مستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم، حاثا لجان البعثة على التنسيق فيما بينها لخدمة الحجاج، مؤكدا أنه سيحاسب المقصرون وتتخذ الإجراءات بحقه. بحث وزير الثقافة والسياحة المهندس مطيع دماج مع رئيسة إدارة الثقافة والمجتمع بوزارة الخارجية الألمانية السفيرة كريستيانا باينهوف آفاق التعاون الثقافي بين البلدين. وأكد الوزير دماج أهمية استئناف الدور الثقافي الألماني في اليمن، وفي مقدمته إعادة فتح البيت الألماني ومعهد جوته في عدن، كما شدد على ضرورة استئناف برامج الدعم الألمانية لقطاع الآثار والمتاحف واستكمال مشاريع توثيق ورقمنة الآثار اليمنية ودعم جهود الحكومة في ملاحقة الآثار المنهوبة والحد من تهريبها، إلى جانب تأهيل الكوادر العاملة في مجالات الآثار والمتاحف والمخطوطات ودعم الإنتاج السينمائي والمنح الأدبية. ناقش وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي بالعاصمة المؤقتة عدن مع رئيسة منظمة يمن إيد سمر ناصر مستوى إنجاز المشاريع التي نفذتها المنظمة في قطاع المياه بعدن والمحافظات المحررة والتحضيرات الجارية لمؤتمر عدن الأول للمناخ. واستعرض اللقاء مستوى التنسيق القائم بين الوزارة والمنظمة في تنفيذ عدد من المشاريع المرتبطة بقطاعي المياه والبيئة. هذا وأشاد الوزير الشرجبي بجهود منظمة يمن إيد في تنفيذ المشاريع الإنسانية والتنموية ودورها في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في عدد من المحافظات. ترأس وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور شادي باصرة العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا ختاميا استكمال مشروع لائحة احتساب أجور الطيف الترددي، وذلك للمرة الأولى منذ إقرار القانون المنظم في العام 1999 للميلاد. وأكد الوزير باصرة أن اللائحة الجديدة تمثل خطوة سيادية لتنظيم الفضاء الترددي وإدارته في اليمن، من خلال وضع آليات واضحة لتسعير وإجراءات استخدام الأطياف الترددية من قبل المنظمات والجهات المختلفة، بما في ذلك شركات الاتصالات العاملة والراغبة في الاستثمار داخل الجمهورية اليمنية. ناقش محافظ محافظة شبوة عوض العولقي مع المدير العام لمديرية بيحان محمد الفاطمي الأوضاع العامة في المديرية وسبل معالجة أبرز التحديات الخدمية التي تواجهها، وفي مقدمتها أزمة الوقود الخاصة بتشغيل الكهرباء في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف. وتناول اللقاء الجهود المبذولة لضمان استمرارية تشغيل منظومة الكهرباء في مديرية بيحان وتوفير احتياجاتها من الوقود، كما تطرق اللقاء إلى أوضاع القطاع الزراعي واحتياجات المزارعين وسبل دعم الإنتاج الزراعي وتعزيزه باعتباره أحد أهم مصادر الدخل المحلي في المديرية. وفي سياق متصل، أعلن محافظ شبوة اعتماد مشروع محطة العقلة الغازية بقدرة إنتاجية تبلغ 53 ميجاوات بهدف معالجة أزمة الطاقة الكهربائية في المحافظة وتعزيز الاستقرار الخدمي لا سيما في المديريات الشرقية
وأكد المحافظ الأهمية الاستراتيجية للمشروع في دعم منظومة الكهرباء. وضع محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر حجر الأساس لمدرسة الإيمان ضمن مشروع مجمع الكويت التعليمي بمديرية الغيضة بتمويل من جمعية نفع الخيرية بدولة الكويت. وأشاد المحافظ بن ياسر خلال التدشين بالدعم الذي تقدمه دولة الكويت الشقيقة في مختلف القطاعات التنموية والخدمية، مؤكدا أن هذه المشاريع تسهم في تحسين مستوى الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين. هذا ويتكون مشروع مدرسة الإيمان من طابقين و13 صفا دراسيا إلى جانب مكاتب للإدارة والمعلمين ومعمل حاسوب وإرشيف وسكرتيرية ومخزن للكتب، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والكوادر التربوية. تسلمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إقرار الذمة المالية من محافظ محافظة أبين الدكتور مختار الرباش في إطار جهود تعزيز الالتزام بالشفافية والنزاهة وقيم المساءلة في الوظيفة العامة. وأشادت رئيسة الهيئة القاضية أفراح بادويلان بمبادرة محافظ أبين في تقديم إقرار ذمته المالية الهادف إلى حماية المال العام وتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة. من جانبه أوضح محافظ أبين أن تقديم إقرار الذمة المالية إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد يأتي انطلاقا من المسؤولية الوطنية والأخلاقية وتجسيد مبدأ الشفافية والنزاهة وتعزيز الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطن. وإلى أخبارنا المنوعة لهذا اليوم، حيث دشنت عاصمة كازاخستان أستانا نظامها الجديد للقطارات الخفيفة ذاتية القيادة بعد سنوات من التأجيل والتعثر في أعمال البناء التي استمرت قرابة عقد كامل. ويمتد خط القطار الخفيف على طول 22.4 كيلومترات ويضم 18 محطة تربط عددا من المواقع الرئيسة في المدينة، بينها المطار ومحطة سكة حديد نورلي جول وسط العاصمة. وبحسب السلطات من المتوقع أن يستخدم النظام الجديد ما يصل إلى 45,000 راكب يوميا في خطوة تهدف إلى تعزيز النقل العام وتخفيف الازدحام في المدينة. وفي الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يؤكد التزام الدولة بتوفير سبل الحماية والتسهيلات كافة لمجتمع العمل الإنساني. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت الخنبشي يلتقي وفد مكتب المبعوث الأممي الخاص لليمن ويؤكد أهمية توحيد الخطاب الإعلامي ودعم مسار السلام. رئيس الوزراء وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير دولة الكويت لدى اليمن. وزير الأوقاف

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: إذا الغيم تنهمر الحروف، لها نغم يحس به الشغوف، يرى فيها غصونا باسقات، على أطرافها تدنو القطوف. فإن لبثت مقاليد المعاني مسطرة تنوء بها الرفوف، فتحنا في صميم العلم بابا، فقال الدهر قد جاز الوقوف.
1: قال الصاحب ابن عباد لصديق له يوما: لماذا لا تزورني؟ فقال: خشيت أن أثقل عليك. فقال له: ومتى يثقل الجفن على العين؟ السلام عليكم. يرفض أهل المعاجم كلمة قبو.
2: عدن الغد، صوت كل الناس.
3: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: قول بضم القاف ويصر الناس على الضم. تقول: ها قد وردني القبول في الجامعة. فالقبول اسم شيء محسوس، والعملية نفسها القبول. فتقول: عملية القبول في الجامعات تقتضي جهدا خاصا. يقول الرجل لخصمه مهددا متوعدا: سأريك نجوم الظهر، أي أنه سيضربه حتى يدوخ فيرى في عينيه ما يشبه النجوم اللوامع. فما اسم هذه اللمعات التي تعتري المرأة قبيل فقدانه للوعي؟ اسمها بالعربية السمادير، ولم نعثر لها على مفرد، فلا يقال سمدور، فهي تأتي مجتمعة ولا تأتي فرادا. يقولون: فلان لا خلاق له، والخلاق الفعل الحميد. ولا نقول: فلان لا أخلاق له، فكل شخص عنده أخلاق، سواء كانت أخلاق خير أو أخلاق شر. يكثر الخطأ في كلمات مثل نسوا وخشوا وبقوا، فيقول بعضهم: نسوا وخشوا وبقوا، وهذا خطأ. عندما يكون المفرد في آخره ياء مثل نسي وخشي وبقي، يكون الفعل المسند لضمير

إذاعة عدن الغادة تحييكم وأهلا بكم إلى موجز الأنباء. والبداية محليا، استقبلت وزيرة شؤون المرأة الدكتورة عهد جعسوس صباح اليوم في مكتبها بالأمانة العامة لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن الأمين العام لاتحاد نساء اليمن فرع محافظة أبين عديلة الخضر والوفد المرافق لها، الذي ضم المستشارة عضو مؤتمر الحوار الوطني المحامية وفاء أحمد الخضر والمدير التنفيذي لبرنامج الاتحاد للتمويل الأصغر الأستاذة جواهر علي حسين. برعاية كريمة من معالي وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح، وبقرار تعيين الدكتور وحيد الباخشي مديرا عاما للمركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، انطلقت خطة عمل واضحة كان على رأس أولوياتها الارتقاء بالطب التشخيصي في عدن. عربيا وعالميا، وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين لعقد قمة مهمة مع نظيره الصيني شي جين بينغ، فيما جدد تمسكه بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. يبدأ لبنان وإسرائيل محادثات سلام جديدة في واشنطن اليوم الخميس مع اقتراب وقف إطلاق النار الذي لا يزال ساريا من نهايته، وذلك رغم مقتل المئات في غارات إسرائيلية. الأخبار الاقتصادية، تلقى الدولار الأمريكي دعما يوم الخميس من ارتفاع عوائد سندات الخزانة في ظل تنامي رهانات المستثمرين على اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة. هبطت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي بمقدار 1.15 دولار لتصل إلى 99.87 دولار للبرميل، متأثرة بالأجواء الإيجابية لقمة بكين. وأشاد الرئيس الصيني شي جين بينغ بتموضع جديد للعلاقات مع الولايات المتحدة يقوم على التعاون والمنافسة المدروسة. في الأخبار الرياضية المحلية، وضمن الجولة الثالثة التقى فحمان أبين وعلى ملعب الضرافي بصنعاء بنادي اليرموك ضمن منافسات الدوري العام اليمني. في الرياضة العالمية، قررت الإدارة الأمريكية إلغاء شرط الضمان المالي الباهظ لحضور مباريات مونديال 2026 بالنسبة للمشجعين الحاصلين على تذاكر رسمية، وذلك بعد أشهر من الجدل حول القيود المرتبطة بالتأشيرات. قدم لكم هذا الموجز من إذاعة عدن الغادة، ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغادة للإعلام. إلى اللقاء.

الجمع نسوا وخشوا وبقوا. أما عندما يكون المفرد في آخره ألف مثلا مثل أتى، عندها نقول أتوا. يكثر الخطباء من ترديد عبارة يا رعاكم الله، والمنادى في هذه الجملة محذوف، فكأن الخطيب يقول يا هؤلاء رعاكم الله. يمنعنا أهل الصرف من اشتقاق أفعل من الألوان، فلا نقول ما أزرق البحر، بل نقول ما أشد زرقة البحر. ومما كان القدماء يستعملونه من أفعل ولم نعد نألفه قولهم ابن المقفع أكتب من عبد الحميد، وفلان آكل من أخيه، أي إنه أكثر أكلا. نشم البطيخ الأخضر عند شرائه فلا نثبت له رائحة، فنطبل عليه بلا فائدة في الغالب. ونشم البطيخ الأصفر فإذا له رائحة نفاذة، ومع أنه هو المشموم فقد سمته الناس الشمام. وجع الرأس صداع، فأما إن تركز الوجع في جانب الرأس فيسمى الشقيقة، لأنه في شق الرأس لا فيه كله.

يقول المثل فلان لا يقرع له بالعصا، فما هي قصة هذا المثل؟ قصة المثل أن عامر بن الضرب العدواني شاخ وأخذ يعتاده ما يعتاد الكبار من إعادة الحديث سهوا، فأدرك ذلك من نفسه وقال لابنته كلما سمعت مني ما يشين اقرعي بالعصا فأنتبه، فكانت تفعل ذلك. فإذا ما أردنا امتداح رجل حكيم قلنا فلان لا يقرع له بالعصا، أي إنه يظل في وعيه ولا يسهو، فسبحان من لا يسهو.

هذا تاريخ الأمم والملوك المعروف بتاريخ الطبري، وعن هذا الكتاب أحدثكم. بعد أن فرغ من تفسير القرآن الكريم في كتابه جامع البيان عن تأويل آي القرآن، وهو من أكبر التفاسير حجما وأوسعها شهرة، انصرف محمد بن جرير الطبري إلى التاريخ، فكان أول مؤرخ سار على نهج الحوليات، يذكر الأحداث سنة سنة متدرجا كما نلاحظ في مجلدات هذا الكتاب الستة. طبعا هو بدأ بالتاريخ القديم، فقص علينا قصص الأنبياء والرسل من آدم حتى بلغ إلى عصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ازدادت التفاصيل. هنا في هذا المجلد الأول الذي في يدي سنجد أنه خصصه لما سماه تاريخ ما قبل الهجرة. ساق الطبري الروايات المختلفة، وكثير منها كان منقولا عن كتب لم تصلنا، ومن هنا بعض قيمة الكتاب، وهو لم يمتنع عن إيراد القصص المتضاربة، بل قدم لنا في تاريخه الضخم كلما وصل إليه علمه، وعلى الكاتب والباحث أن يقوما بالتنخيل. هنا في هذا المجلد الأول مثلا في الصفحة 141 أحدثكم عما قاله عن العرب القدماء، يقول: فأما أهل التوراة فإنهم يزعمون أن لا ذكر لعاد ولا ثمود ولا لهود وصالح في التوراة، وأمرهم عند العرب في الشهرة في الجاهلية والإسلام كشهرة إبراهيم وقومه. يقول: ولولا كراهة إطالة الكتاب بما ليس من جنسه لذكرت من شعر شعراء الجاهلية الذي قيل في عاد وثمود وأمورهم بعض ما قيل. هذا ذكره في المجلد الأول. طبعا هو في المجلدات الثاني والثالث والرابع والخامس حتى يتدرج بذكر السنوات، فأنت إذا أردت سنة فكل ما عليك أن تأتي بالمجلد وتفتح على السنة المطلوبة. هذا المجلد الخامس مثلا، دعونا نفتح هكذا مثلا، هذه سنة 218. هنا يذكر قصة مثلا حصلت مع الخليفة المأمون الخليفة العباسي. يقول: ذكر السليطي أبو علي عن عمارة بن عقيل قال، طبعا ستجدون الكثير من هذا الكلام، يعني من يقتني هذا الكتاب سيجد أنه يوجد فيه الكثير، حدثني فلان عن فلان عن فلان، الأسانيد واضحة وبارزة في كل مجلدات هذا الكتاب. فيقول عن عمارة بن عقيل قال: أنشدت المأمون قصيدة فيها مديح له، هي 100 بيت، يقول: فأبتدئ بصدر البيت فيبادرني إلى قافيته، فقلت: والله يا أمير المؤمنين ما سمعها من أحد قط. فقال: هكذا ينبغي أن يكون. ثم أقبل علي، يعني المأمون أقبل على الشاعر، فقال لي: أما بلغك أن عمر بن أبي ربيعة أنشد عبد الله بن عباس قصيدته التي يقول فيها: تشط غدا دار جيراننا؟ فقال له ابن عباس: ولا الدار بعد غد أبعد، حتى أنشده القصيدة يقفيها ابن عباس. فقال المأمون: أنا ابن ذاك، يعني أنا جدي هو ابن عباس الذي يعرف كيف يقفي القصائد، وأنتم طبعا أيها الشعراء تعرفون كيف تكتبون شعرا يكون قابلا لأن نكمله. طبعا الطبري صاحب هذا الكتاب ولد في آمل بطبرستان، وهي على بحر قزوين، وجاء إلى بغداد يطلب العلم. عرف عنه منذ حداثته أنه كان زاهدا، هو عمل في بغداد في تعليم صبي لأحد الكبراء مرة، فلما أتقن الصبي الكتاب طاف بلوحه في أرجاء القصر، وكانت من العادة أن الجواري تجمع للمعلم الشاب الدراهم والدنانير الكثيرة تضعها في صواني، لكن الطبري رفض أن يأخذ إلا الدريهمات التي اتفق عليها مع والد الصبي. قال: إن دراهم الجوار ليست بمال حلال لأنهن غير حرائر. وسنراه بعد أن يذيع صيته يرد أعطيات الوزراء ويرفض حتى أن يتصدق بها، وقد ارتحل في طلب العلم إلى مصر وإلى مدن العراق وعاش عزبا حتى النهاية. يحدثنا في تاريخه هذا عن بناء بغداد، وكيف أن الخليفة المنصور أمر فخططت المدينة بالرماد، ثم أمر فوضع القطن فوق خطوط الرماد وصب عليه النفط وأشعل، وأخذ المنصور ينظر من علن إلى مخطط مدينته، ثم باشر الفعلة بالبناء. ويسوق أيضا في هذا الكتاب روايات وتفاصيل كثيرة عن بناء مدينة بغداد. تعرض الطبري في أخريات سنيه لمحنة، فقد غضب عليه الحنابلة وكانت لهم ببغداد شوكة وقوة، ذلك أنه وصف ابن حنبل بالمحدث وأخرجه من زمرة الفقهاء. هذه المحنة استمرت طويلا، وحاصر الغوغاء الطبري في بيته وهو شيخ في 85، ومات
في هذا الحصار ولم يسمح حتى بإخراجه، فدفن في صحن منزله بالأعظمية ببغداد عام 310 هجرية. خلد الطبري كتاباه التفسير والتاريخ، ولكن له غيرهما الكثير جداً.

نقول لمن عينها على هيئة لوزتين إنها ملوزة العينين، والحاجز الذي يفصل بين منخري الإنسان له في العربية اسم وهو الوترة. إذا قال لك أحد عندي انحراف وتيرة وسوف أعمل عملية تجميل، فهو يقصد هذه الوترة. هذه درجات السن بحسب الأئمة الذين نقل عنهم الثعالبي في كتابه فقه اللغة. يقول: الجنين في بطن أمه، فإن خرج فهو وليد، ثم هو سريعا رضيع، وبعد سنة أو سنتين يقال له الفطيم، وبعد ذلك سماه الأصمعي الجحوش، ولا أعلم من أين جاء بها الأصمعي. يتعامل أطباء الأسنان مع أسنان زبائنهم بالأرقام، فيشير الطبيب على مساعده بدق حقنة البنج في اللثة المقابلة لرقم 48 مثلا، وهذا ضرس العقل السفلي الأيمن. وبالطبع فأسنان الإنسان 32 فقط، وهذا هو الترقيم الدولي. وقد سمت العرب الأسنان وقسمتها في مجموعات، ففي مقدم الفم 4 ثنايا من فوق ومن تحت، تليها 4 رباعيات، فأربعة أنياب، فأربع ضواحك، ثم 12 رحى وهي الأضراس، ثم 4 نواجذ، والمجموع 32. يتلعثم المذيع وهو يقرأ خبرا أهمل المحرر كتابته وكثر فيه التقديم والتأخير والمبنيات للمجهول، فهذه هي اللعثمة. والمختلس الذي يضبط وهو يضع المال في جيبه ويسأل عن الأمر لا يتلعثم فحسب، بل يتلجلج، أي يدخل بعض الكلام في بعض عندما يقوله.

يقولون للكيس الكبير من الخيش يوضع فيه الأرز والسكر والقمح الشوال، وهو الجوالق، وجمعها الجوالق بفتح الجيم، وهذا من غرائب الجمع في العربية. وقد يسمون الثوب العريض للمرأة الشوال. يقولون لما يخرج من المبرات عند بري القلم البري، يسمونه بالمصدر، وسماه القدماء البراية. يقولون نبحت عليه الكلاب، والفصيح نبحته الكلاب. يقولون نستطيع اللحاق بركب التكنولوجيا، وهي اللحاق بفتح اللام. يقولون صحت السماء فهي صاحية، والصح إنما يكون بعد النوم، بل نقول أصحت السماء فهي مصحية، أي انقطع المطر. يقولون للفقير المدقع إنه معدم، والصحيح أن نقول إنه معدم، فهو الفاعل، لقد عدم المال فهو معدم. يكثر على الألسنة ذكر الجمع حلقات، فيتوهم الذهن ويتبعه اللسان أن المفرد حلقة، والفصيح أن المفرد حلقة بالسكون، والجمع حلقات بفتح ففتح.

قالوا إن الصحيح هو شكرت له لا شكرته، وجاء في كتاب الله أن اشكر لي ولوالديك، كما جاء أيضا واشكروا نعمة الله، وشكر النعمة شكر لصاحبها. قالوا إن المرأة يكون كسلا وكسلانا، ولا يجوز أن نقول إنه كسول، لأن فعول تصف المؤنثة كقولك أم رؤوم وجارية نؤوم، على أن فعولا هذه مما يشترك فيه الجنسان، فالرجل صبور والمرأة صبور. وقال أحيحة بن الجلاح: فلا وأبيك ما يغني غنائي من الفتيان زميل كسول.

كنت قد سألتكم في تويتر عن مثل يستعمله الناس ولكنه يخالف الخلق الكريم، وفيما يلي أستعرض معكم بعض الأجوبة التي وصلتنا منكم. هذه مشاركة من علاء خالد، يقول: أنا وأخي على ابن عمي، وأنا وابن عمي على الغريب. يقول: والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن العصبية. مشاركة أخرى من المحامي عبد الرحمن المهلكي، يقول: اتقي شر من أحسنت إليه، ويضيف أن اللؤم ينضح من حروف هذا المثل. والله عندك حق. حكمة الصاري يقول: الأقارب عقارب، وهذا يحض على قطع الرحم ومخالفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. صدقت. عمار يقول: شاور المرأة وخالفها. عمار، أنا أولا لا أعرف أنت من أين جئت بهذا المثل، ثانيا يعني لا أنصحك والله إطلاقا أنك تشاور المرأة وتخالفها. حاول يعني إما أنك ما تشاورها أو أنك تشاورها وتسمع الكلام. إيمان تقول: يدي الحلق للي بلا ودان. أنا شخصيا أكره هذا المثل جدا، وأشعر بأن فيه سوء أدب مع الخالق سبحانه وتعالى فعلا. جاك سبارو يقول مثل مصري، يقول: صباح الخير يا جاري، أنت في دارك وأنا في داري، والحسنة تخص السيئة عم. يقول: هذه الأمثلة تزكي العدوانية والشك بالآخرين والانتهازية، وهذا صحيح. محمد معروف يقول: افعل خيرا تلقى شرا. مشاركة من أم اليسر تقول: اعمل خير وارمي في البحر. هذا المثل أنا أرى أنه يعني بالعكس هو يحض على أنك بعد أن تعمل الخير أنك تنساه ولا تمن به على الناس، يعني هو من باب أنك تنسى أعمال الإحسان التي تقوم بها، وهذا من الكرم. مخلص برزق يقول: ضع رأسك بين الرؤوس وقل يا قطاع الرؤوس. هذا مثل عفوا يستخدمونه في بلاد الشام، يقولونه بلهجتهم، يقولون: حط رأسك بين الرؤوس وقول يا قطاع الرؤوس. يذكرني ببيت قديم يقول: وما أنا إلا من غزية، إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. بمعنى أن تكون مع قومك يعني في أي أمر. محمد خير سليم يقول: إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب، مما يجعل الناس تأكل حقوق بعضها وتظلم بعضها البعض، وما أكثره في زماننا. إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب، ألا يذكركم ببيت زهير بن أبي سلمى عندما قال: ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لم يظلم الناس يظلم. شيء من هذا القبيل، بمعنى أن تكون على قدر الذين يحتمل أن يؤذوك. حتى عنتر عنده بيت يقول: وإذا بليت بظالم كن ظالما، وإذا لقيت ذوي الجهالة فجهل. هذه كانت المشاركة الأخيرة. أشكر لكم مشاركاتكم، وأشكركم دائما على هذا التفاعل.

على رفوف المكتبات العربية تستلقي سير عظيمة لأشخاص عظام. أحدثكم عن فلاح خرج من قرى مصر فترك بصمة راسخة على جبين العالم العربي والإسلامي. أحدثكم عن محمد عبده. هذا فلاح مصري رفض أن يحفظ دون أن يفهم، فكان عقلا كبيرا ورجلا من عظماء الرجال. حفظ محمد عبده القرآن في قريته، وأرسله أبوه الفلاح الموسر إلى طنطا القريبة ليتعلم التجويد في الجامع الأحمدي، وكره النحو الذي قضى في تعلمه سنة ونصفا ولم يفهمه، وأراد أن يلتحق بأخويه ليكون فلاحا، ولكن شيخا متصوفا فتح في عقله باب الفهم، فواصل الفتى السير في طريق العلم وتوجه إلى الأزهر. يقول محمد عبده إنه غضب على كتاب من الكتب العقيمة في الأزهر فجعله وقودا وطبخ عليه العدس، ونال الطالب الأزهري الشاب درجة العالمية بيسر، فقد كان متوقد الذهن. وعندما كان في نحو العشرين من العمر حل بمصر إعصار فكري في شخص جمال الدين الأفغاني، فاتصل به الفتى محمد عبده. عرف محمد عبده من جمال الدين أن هناك كتبا في العلم والتاريخ والفلسفة غير التي تدرس في الأزهر، ومع اتساع مطالعاته أخذ الشاب يدرس في دار العلوم وفي الأزهر، ثم بدأ يحرر جريدة الوقائع المصرية نافخا فيها روحا جديدة في المضمون والأسلوب، وكان يستمد الدعم من رئيس النظار رياض باشا، ثم سرعان ما قامت الحركة العرابية بقيادة أحمد عرابي. نصح محمد عبده لرجال الحركة أن يتريثوا في مطالبهم، ولكنه مع اشتداد الثورة غدا من مناصريها، فسجن أشهرا ثم نفي إلى بيروت. أخذ يفسر آيات القرآن في مساجد بيروت، وحقق وشرح هناك نهج البلاغة ومقامات الهمذاني. وارتحل محمد عبده إلى باريس ليصدر مع أستاذه الأفغاني مجلة العروة الوثقى التي صدرت لأقل من سنة، ولكنها مثلت فيما نشرته دستورا لنهضة الأمة الإسلامية. ولم يسمح لمحمد عبده بالعودة إلى مصر إلا بشرط تجنب السياسة، ووافق. وعاد بمساعي تلميذه سعد زغلول، وبضغط مارسه المندوب السامي اللورد كرومر على الخديوي توفيق. لم يكن محمد عبده قد بلغ الأربعين، ولكنه كان ذا حضور طاغ، وأخذ ينفذ مشاريعه الإصلاحية في التعليم والقضاء بجرأة، مسايرا الخديوي توفيق تارة ومجاملا الإنجليز تارة، وأصبح مفتيا للديار المصرية، وصدرت عنه فتاوى تبلغ الألف عددا. سئل عن ذبائح النصارى فقال: سموا عليها وكلوها. وسئل عن البرنيطة فقال: من شاء فليرتدها، لكنه ظل على عمامته وقفطانه. ومات توفيق وتولى عباس حلمي، وظل محمد عبده يناوئ القصر. كان محمد عبده رجلا ذا غضبات، يغضب لدينه ولوطنه، ويغضب من سفه السفهاء، ولكنه ظل يقتبس العلم. وجد أنه لا غنى عن لغة أوروبية، فتعلم الفرنسية وقد جاوز الأربعين وأجادها، واتصل بكبار المستشرقين في أسفاره إلى فرنسا وسويسرا وبريطانيا. كان يستقبل استقبال الملوك أينما حل. ما كان أصدق بصيرة جمال الأفغاني عندما قال له: في جلدك ملك من الملوك. وظل الأزهر وإصلاحه هاجس محمد عبده حتى النهاية، وقد قال في مرضه الأخير أبياتا منها: ولست أبالي أن يقال محمد أبل أم اكتظت عليه المآتم، ولكن دينا قد أردت صلاحه أحاذر أن تقضي عليه العمائم. رحم الله الشيخ محمد عبده، توفي عن 56 سنة، عاش ملكا متوجا بعمامته. وعندما مات لم تمت الأفكار التي غرسها في عقول كبار مثقفي أهل مصر، بل ظلت حية تنمو.

ألا والله قد أسمعت حيا وهيجت الفؤاد بما يلاقي، لقد طال الفراق بآل نعم، ألا تبت مواعيد الفراق، كأني حين أذكر ما تقضى عراقي يحن إلى العراق، عزائي أن بغدادا قريب وأن العهد مهما طال باقي. السلام عليكم.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة.

0: عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل أو اودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من آثار داء السكري على الصحة يمكن أن يتسبب داء السكري مع مرور الوقت في إلحاق الضرر بالقلب والأوعية الدموية والعينان والكلى والأعصاب. يسبب ارتخاء بأربطة اللثة، مما يؤدي مع مرور الوقت إلى تساقط الأسنان ونزيف والتهاب اللثة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان. بالتعاون

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
1: في عالم الطب الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005 أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
6: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
1: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-22929، أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
3: الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
0: أخي المواطن، أختي المواطنة، يجب تجنب الطرق الغير صحية للتعامل مع الضغوطات النفسية مثل استخدام الأدوية أو الحبوب للاسترخاء بدون استشارة الطبيب المختص، النوم كثيراً، الإفراط في الأكل وخصوصاً الغير صحي، الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
1: في عالم الطب الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005 أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
6: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
1: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-82929، أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
0: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعلقة بداء السكري، الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان، بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: الآن استراحة الظهيرة

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
1: في عالم الطب الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005 أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
6: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
1: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 78-22-8299 أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
3: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
0: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 83-522. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

الآن استراحة الظهيرة.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
1: في عالم الطب، الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005، أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
5: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
1: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-82929، أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شرط السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، اغسل يديك بالماء والصابون بعد رعاية.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959

إذاعة عدن الغادة تحييكم وأهلا بكم إلى موجز الأنباء. والبداية محليا، استقبلت وزيرة شؤون المرأة الدكتورة عهد جعسوس صباح اليوم في مكتبها بالأمانة العامة لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن الأمين العام لاتحاد نساء اليمن فرع محافظة أبين عديلة الخضر والوفد المرافق لها، الذي ضم المستشارة عضو مؤتمر الحوار الوطني المحامية وفاء أحمد الخضر والمدير التنفيذي لبرنامج الاتحاد للتمويل الأصغر الأستاذة جواهر علي حسين. برعاية كريمة من معالي وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح، وبقرار تعيين الدكتور وحيد الباخشي مديرا عاما للمركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، انطلقت خطة عمل واضحة كان على رأس أولوياتها الارتقاء بالطب التشخيصي في عدن. عربيا وعالميا، وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين لعقد قمة مهمة مع نظيره الصيني شي جين بينغ، فيما جدد تمسكه بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. يبدأ لبنان وإسرائيل محادثات سلام جديدة في واشنطن اليوم الخميس مع اقتراب وقف إطلاق النار الذي لا يزال ساريا من نهايته، وذلك رغم مقتل المئات في غارات إسرائيلية. الأخبار الاقتصادية، تلقى الدولار الأمريكي دعما يوم الخميس من ارتفاع عوائد سندات الخزانة في ظل تنامي رهانات المستثمرين على اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة. هبطت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي بمقدار 1.15 دولار لتصل إلى 99.87 دولار للبرميل، متأثرة بالأجواء الإيجابية لقمة بكين. وأشاد الرئيس الصيني شي جين بينغ بتموضع جديد للعلاقات مع الولايات المتحدة يقوم على التعاون والمنافسة المدروسة. في الأخبار الرياضية المحلية، وضمن الجولة الثالثة التقى فحمان أبين وعلى ملعب الضرافي بصنعاء بنادي اليرموك ضمن منافسات الدوري العام اليمني. في الرياضة العالمية، قررت الإدارة الأمريكية إلغاء شرط الضمان المالي الباهظ لحضور مباريات مونديال 2026 بالنسبة للمشجعين الحاصلين على تذاكر رسمية، وذلك بعد أشهر من الجدل حول القيود المرتبطة بالتأشيرات. قدم لكم هذا الموجز من إذاعة عدن الغادة، ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغادة للإعلام. إلى اللقاء.

عشتوا. تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم في هذا المجلس المبارك وفي هذه الحلقات ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله تعالى أن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا. كنا تكلمنا في الحلقات الماضية حول ما يتعلق بالطهارة وأحكامها، وقبل أن نبدأ في الكلام على الوضوء وكيفية الوضوء، سوف أتكلم عن أهمية الوضوء ولماذا يطلب من الإنسان أن يتوضأ قبل بعض الأفعال التي يفعلها، أو بمعنى آخر ما هي الأشياء التي يحرم على المحدث أن يفعلها. بين يدي أيها الإخوة والأخوات أربعة أشياء كلها لا يجوز للمحدث.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: حدث أن يفعلها. طبعا لما نقول المحدث ينبغي أن نعلم أن الحدث ينقسم إلى قسمين، قد يكون حدثا أصغر وقد يكون حدثا أكبر. الحدث الأصغر لو إنسان خرج منه بول أو غائط أو ريح مثلا، هذا حدث أصغر، بحيث أنه يجوز له مثلا أن يدخل المسجد لكن لا يصلي، يجوز له أن يعني بعض الأشياء، يجوز أن يقرأ القرآن غيبا مثلا. أما المحدث حدثا أكبر فهناك أشياء تحرم عليه، مثلا أنه يحرم عليها اللبث في المسجد، مثل ما قال الله ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، يعني لو دخل المسجد وبيجلس فيه ساعتين ثلاث ساعات نقول لا، وأنت جنب لا، لابد أن تغتسل أو تتوضأ على الأقل. مثلا الجنب يحرم عليه أن يقرأ القرآن غيبا أيضا إلا إذا كان شيء يتعلق بالأذكار، وسيأتي الكلام عليه. بين يديه الإخوة هذه الأربعة أشياء لعلي أخذها معكم على شيء من الإجمال أو التوضيح. أول شيء يحرم على المحدث أن يفعله سواء كان محدثا حدثا أصغر أو أكبر، مس المصحف. يقول الله سبحانه وتعالى عن القرآن لا يمسه إلا المطهرون. قال بعض أهل العلم المقصود بالمطهرين هنا يعني الملائكة، والصحيح أنه يقصد به حتى لو كان الملائكة كذلك المؤمنون لا بد أن يتشبهوا بهم في ذلك. يقول ابن عبد البر إن الناس إن العلماء إن الأئمة الأربعة كلهم يفتون بوجوب التطهر لأجل مس المصحف. يقول أن أبا حنيفة والشافعي ومالك وأحمد كلهم يقولون يجب الوضوء قبل مس المصحف، وأنه لا يجوز أن يمسه بغير طهارة، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها هذه الآية، ومنها أيضا أن سعد بن عبادة كان جالسا مع ولده وولده معه المصحف يقرأ القرآن، فأثناء جلوس الولد كانوا هم يلبسون إزارا ورداء كلباس الإحرام، فالولد أدخل يده في داخل إزاره ثم أخرجها، قال له أبوه مسست فرجك؟ قال لا، قال إن كنت مسست فرجك فقم وتوضأ، يعني على أن مس الفرج ينقض الوضوء أو لا ينقض، سيأتي إن شاء الله أيضا تفصيله عند الكلام على نواقض الوضوء. المقصود من هذا أنه كان يعني سعد قد جعل في نفسه أن نقض الوضوء معناه أنه لا يمس المصحف. كذلك جاء في حديث عمرو بن حزم الذي رواه النسائي وغيره، قال صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، فأوجب الوضوء لأجل مس القرآن. طيب ما حكم قراءة القرآن غيبا؟ طيب مس المصحف الآن ما يجوز للمحدث، طيب وقراءة غيب؟ قراءته غيبا جائز للمحدث حدثا أصغر، يعني لو خرج من بول أو غائط أو نحوه ما في بأس، لكن الجنب لو مثلا وطئ امرأته أو مثلا يعني استيقظ من نومه وفيه جنابة ونحوه لا يجوز أن يقرأ القرآن حتى يتوضأ، وذلك لآيات وذلك لأدلة، منها قول علي رضي الله تعالى عنه كان صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن فلا يحجبه عن قراءة القرآن إلا الجنابة، يعني يقرئنا القرآن يبدأ يحفظنا لا يمنعه من ذلك إلا لو أنه أصبح يوما جنبا ونحن في سفر أو نحوه وقلنا قرئنا، لا يذهب ويغتسل ثم يأتي لأجل أن يقرئنا. طيب ما الحكم يا جماعة لو يعني المحدث أمسك المصحف بحائل، يعني افرض أنه محدث فأراد أن يمسك المصحف فأمسكه مثلا بقماش أو أخذ منديل وأمسكه مثلا أو نحو ذلك، هذا جائز. طيب لو مثلا أراد أن يقرأ القرآن وهو محدث فعلم أنه لا يجوز أن يمسه إلا طاهر، فأراد أن يمسه بمثلا أو أن يقرأه من التفسير، الآن موجود كتب تفسير، يوجد المصحف ويوجد التفسير في الحاشية، يعني التفسير مثلا بهذه الصورة يكون في بعض الصفحة والذي حول كل مثلا القرآن، أو يكون القرآن في صفحة يعني صغيرة والتفسير حوله، في هذا الحال هل يجوز أن يمسه غير الطاهر أم لا؟ الصحيح أنه لا بأس في ذلك أن يمسه غير الطاهر، وذلك لأن النص جاء فقط في المصحف، أما هذا فهو تفسير وليس مصحفا. كذلك لا يجوز للجنب كما ذكرت أن يقرأ القرآن ولو غيبا. طيب، هل يعتبر الغلاف الذي على المصحف هل يعتبر حائلا أم لا؟ أهل العلم لهم في ذلك أيضا قولان، والصحيح أنه إذا كان غلافا سميكا وكان يعني مثل المصحف الذي يكون في سحاب، هذا غلاف سميك فيجوز أن يمس غير طاهر. أما إذا كان لا، الغلاف ليس سميكا بحيث أن كأنه ورقة من ورق من أوراق المصحف، فهذا لا بد أن يضع حائلا قبل أن يمسك به. الأمر الثاني مما يتعلق بالأشياء التي تحرم على المحدث، يحرم على المحدث أن يصلي، لا يصلي فرضا ولا يصلي نفلا، وهذا إذا أحدث حتى يتوضأ، فلا يمكن أن تقبل صلاته إلا بعد أن يتوضأ. طيب، لو كان إنسان يا جماعة ما يستطيع يتوضأ، مريض في مستشفى وقلنا له توضأ، قال يا أخي أنا ممنوع أن أمس الماء وأصلا ما أستطيع أن أصل إلى الماء، قلنا له طيب تيمم، قال أيضا ممنوع من أن أمس التراب، في هذا الحال فإنه يضرب بيديه على أي شيء، لو مخده بين يديه يضرب وينوي أنه تيمم ويمسح وجهه وكفيه، أو أنه يجوز له أن يصلي بحسب حاله، يعني ينوي وهو على فراشه ما يستطيع يتوضأ ما يستطيع يتيمم، ينوي أنه طاهر، ينوي الطهارة والله أكبر ويصلي على حسب حاله، وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل ذلك، لكني أعني أنه إذا لم يجد الماء ولم يجد التراب فإنه يصلي على حسب حاله. كذلك مما طبعا ينبغي التنبيه عليه أن بعض الناس يا جماعة أحيانا يكون لا يصلي أصلا، فيتساهل بأنه يصلي مع الناس، ينحرج أحيانا، يكون مثلا في بر أو في وليمة أو نحو ذلك، فينحرج منهم فيصلي معهم أحيانا على غير طهارة، وهذا ما يجوز، خاصة يا إخواني وأخواتي ما يقع في المدارس، أحيانا بعض المدارس يكون فيها أحيانا الطلاب أو الطالبات، يأتون الطلاب يصلون جماعة، فأحيانا يأتي بعض الطلاب هكذا ويقول أنا على وضوء ويصلي مباشرة، وهذا لا يجوز، بل إن بعض أهل العلم عده من الاستهزاء بالصلاة أن يصبح يركع ويسجد وهو على غير طهارة، عد أن هذا من الاستهزاء بالصلاة وأوصله إلى حد حكم المستهزئين بالصلاة أنهم كفار، أوصله إلى هذا الحد. كذلك مما يحرم على المحدث أن يفعله الطواف بالبيت العتيق، نعلم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف وهو طاهر، وقال عليه الصلاة والسلام كما عن ابن عباس الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، دل هذا على أنه لا ينبغي له أن يطوف إلا على طهارة. لكن هنا مسألة مهمة، وهي أيها الإخوة أن أهل العلم اختلفوا أصلا في حكم الوضوء للطواف، بعض أهل العلم قال قوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام لا يعني أن له جميع أحكام الصلاة، قلنا لهم لماذا؟ قالوا الطواف أن تتلفت فيه والصلاة ما تتلفت، الطواف تتحرك فيه كثيرا والصلاة ما تتحرك، وقوموا لله قانتين، الطواف تتكلم فيه والصلاة ليس فيها كلام، إلى غير ذلك، الطواف لا تستقبل فيه القبلة والصلاة يجب فيها استقبال القبلة، إلى غير ذلك من الضوابط التي ذكروها أو إلى الفروق التي ذكروها بين الطواف وبين الصلاة. فقالوا أيضا ما دام، لماذا قلنا في الطواف يجوز التلفت ويجوز الحركة ويجوز عدم استقبال القبلة، إلا الطهارة قلنا لا بد أن تكون مثل الصلاة، يا جماعة هذا ليس واجبا. وقالوا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم نهيه صلى الله عليه وسلم للحائض أن تطوف بالبيت خاص بمن عليه حدث أكبر، أما من عليه حدث أصغر فيجوز، والذي يظهر لي والله تعالى أعلم ما أفتى به شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ويفتي به أيضا من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين وجمع من أهل العلم، أن الطواف عند الحاجة لا يشترط فيه الطهارة. كيف؟ يعني تخيلوا يا جماعة لو واحد يطوف طواف الوداع في الحج والحرم في قرابة 500 أو 600 ألف، وأنت تطوف ورائك 100 ألف وأمامك 200-300 ألف وقد عصروك عصرا، وانتهيت مثلا من 6 أشواط، لما جئت عند الشوط السابع وقد مضى لك قرابة 5 ساعات في الطواف وحر شديد وتعب شديد أحدثت، هل نقول

طوافك باطل وذهب وأعد وضوءك من جديد. يعني هذا في الحقيقة فيه نوع صعوبة، يعني فعلا صعوبة شديدة، ومن جرب هذا في الطواف علم هذا. يا جماعة أحيانا يصل الزحام في الحج، أن بعض الناس أحيانا ما يطوف في الصحن تحت عند الكعبة ولا يطوف في الدور الثاني، يطوف في السطح فوق. وقد طفت أنا الحج الماضي، بل عدة حجات طفت في السطح، لأنك ما تستطيع تطوف تحت من شدة الزحام. السطح يا جماعة حتى تأخذ لفة كاملة على السطح تحتاج أن تمشي لك قرابة 2 كيلو. افرض واحد مشى 2 كيلو، هذا مع الزحام الشديد، ما هو ب2 كيلو واحد يتمرن مع الزحام الشديد. لاحظ أنك طفت 2 كيلو ثم 2 كيلو، ثم لما كملت 6 أشواط أنت ماشي الآن 12 كيلو، لما جئت عند الشوط السابع بتنتهي أحدثت. نقول لك أعد وضوءك. حقيقة الله عز وجل يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. فالذي يظهر أن الطواف يعني الأصل أن يتوضأ قبله، لكن إذا خرج منه حدث وكان عليه مشقة من إعادة الطواف، فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا يجب عليه أن يعيد وضوءه له. طيب لو قال واحد يا أخي أنا أستطيع أن أعيد الوضوء، مثلا معتمر وليس فيه زحام يستطيع أن يتوضأ، ففي هذا الحال إذا استطاع أن يتوضأ يذهب ويتوضأ ويأتي ويعيد الطواف من جديد. هذا يعني الصحيح إذا كان ليس فيه مشقة. يعني لو طاف شوطين ثلاثة ثم أحدث نقول اذهب وتوضأ، كما أنك إذا أحدثت في صلاتك قطعتها كذلك الطواف اقطعه ثم تعال وأعد طوافك من جديد. كذلك فيما يتعلق بالطواف، وإن كان سيأتي إن شاء الله مفصلا عندما نتكلم عن الحج والعمرة، ينبغي أيضا أن يكون الإنسان طبعا طاهرا من الحدث الأكبر، هذا ما في كلام. الحدث الأصغر كذلك ينبغي أن يكون متنظفا متطيبا لأجل طوافه، وقد كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. كذلك مما يحرم على المحدث حدث أكبر اللبث في المسجد. يعني لو إنسان محدث حدث أصغر، افرض أنك مثلا في محاضرة وجلست في هذه المحاضرة لمدة مثلا نصف ساعة بين المغرب والعشاء ثم خرج منك حدث، ما نقول اتق الله قم الآن واذهب توضأ ثم ارجع، لا ما يجب عليك ذلك، اجلس حتى تنتهي المحاضرة، إذا أذن لصلاة العشاء اخرج وتوضأ وتعال. أما إذا كنت محدثا حدثا أكبر فلا بد أن تخرج. طيب معقول يا جماعة واحد في المسجد ويحدث حدثا أكبر؟ نعم معقول، قد يكون بعض الناس نائم في المسجد الآن في الحرم المكي، ينام بعض الناس الظهر ينام الضحى، أو مثلا معتكف في رمضان في غيره من المساجد، ومثلا أثناء نومه أصابته جنابة، ففي هذا الحال نقول لا يجوز أن تلبث في المسجد. اللبث يعني الجلوس القعود في المسجد مع وجود الجنابة مع وجود الحدث. طيب ماذا يفعل يا جماعة في هذا الحال؟ إما أن يخرج ويتوضأ على الأقل يخفف الجنابة ثم يعود ويجلس إلى أن يتيسر له ماء ويغتسل، أو إلى أن يبرد، إلى أن يدفأ الجو إذا كان بردا، أو إلى أن تشتغل السخانة إذا كان مثلا لم تشتغل، أو أن يخرج ويغتسل ثم يعود. أما أن يلبث في المسجد فلا، لقوله تعالى ولا جنبا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ثم قال ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، يعني لا تدخلوا المساجد وأنتم جنب إلا إذا كنتم مارين. كذلك يحرم على المحدث حدثا أكبر أن يقرأ القرآن ولو غيبا، وهذا قد تقدم معنا قبل قليل. كذلك يحرم على المحدث حدثا أكبر أن يعني أو يسن له، في الحقيقة هو لا يحرم، يسن لمن كان عليه حدث أكبر قبل أن ينام. يعني لو إنسان مثلا أتى أهله قبل أن ينام ثم أراد أن ينام نقول له يجوز لك أنك تنام وأنت على جنابتك، لكن السنة لك أن تتوضأ، السنة أن يتوضأ. وكذلك ولا يجوز يا جماعة، لا أقول حرام، لكن السنة أن يتوضأ، وإن اغتسل فهو أولى. كذلك يسن لمن كان عليه جنابة إذا أراد أن يأكل أن يتوضأ أيضا. إذا الجنب يا جماعة يسن له أن يتوضأ عند الأكل وعند النوم، ويجب عليه أن يتوضأ إذا كان سيلبث في المسجد، أما إذا كان لن يلبث في المسجد فلا يجب عليه ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام أوصى طبعا بالمحافظة على الوضوء، فقال صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أيضا فضل الوضوء، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إذا توضأ ابن آدم
فغسل وجهه وخرج من وجهه كل خطيئة كانت رأتها عيناه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. ثم قال: فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان لمستها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. ثم قال: فإذا غسل رجليه خرج من رجليه كل خطيئة كانت مشتها قدماه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. المقصود أن الحديث كثيرة، وسيأتي معنا إن شاء الله الكلام على الوضوء، والحديث كثيرة في بيان فضل الوضوء ما يتعلق به، لكن الذي أعنيه أنه ينبغي أن يكون محافظا على الوضوء وأن لا يتساهل بمثل هذه المسائل. بقيت مسألة أخيرة وهي ما يتعلق ب يعني ليس محدثا حدثا أصغر أو ليس جنوبا، وهو ما يتعلق بالنساء. إذا كانت المرأة حائضا أو كانت نفساء فهل يحرم عليها هذه الأشياء أم لا؟ نعم، المرأة الحائض لا يجوز لها أن تمس المصحف إلا بحائل، يعني لو أرادت أن تقرأ المصحف فإنها تلبس القفازين وتمسك المصحف وتقرأ. المرأة الحائض لا يجوز لها الطواف بالبيت، وذلك لحديث عائشة لما قال صلى الله عليه وسلم لها: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. أما بالنسبة لبقية الأشياء فيجوز للحائض أن تقرأ القرآن غيبا، طبعا ما يجوز لها أن تصلي، يجوز للحائض أن تسبح تهلل تذكر الله، إن أرادت يجوز لها أيضا الحائض أن تدخل المسجد لحاجة. يعني أفرض أن امرأة زوجها في المسجد وهي حائض وقد يعني أصاب أحد أولادها مثلا مرض أو سقط من الدرج أو نحو ذلك، فدخلت إلى المسجد خمس دقائق نادت زوجها وخرجت، أو مثلا امرأة حائض زوجها معتكف في رمضان في المسجد أو في غيره، فدخلت بالسحور وضعته وتسحرت معه أكلت معه ثم خرجت، فهذا جائز. أما اللبث الطويل في المسجد فإنه لا يجوز لها ذلك. كذلك في الحرم المكي إذا أرادت الحائض أن تدخل لا بأس لها ذلك، لكن لا ينبغي لها أن تدخل إلى الحرم نفسه، يعني إلى الصحن عند الكعبة لا، لكن تكون في الساحات الخارجية أو تكون في المسعى أو نحو ذلك. هذه باختصار أيها الإخوة ما يتعلق بالجنابة وغيرها، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة الكلام على ما قبل الوضوء من آداب قضاء الحاجة، فلعل الله أن ييسر لنا ذلك إن شاء الله. أشكر لكم لطفكم وإنصاتكم، وأسأل الله أن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا، والله تعالى أجل وأكرم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: يا هلا ويا مرحبا وألو.
1: ألو،
0: أيوة، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مين معنا؟
1: أبو فهد معك، كيف أنت يا أبو فهد؟
0: يا هلا يا مرحبا، إيش حابب اللي متشاركنا؟
1: الله يعطيك العافية. أنا أريد أحب أغنية إلى قلبي، والتي هي
0: أيوة،
1: أذيعت للإذاعة في عام 65،
0: وهي الأغنية؟
1: وهي أغنية محمد عطروش يا برا واستعمار برا.
0: برا يستعمل محمد عطروش. طبعا هنا
1: نعم
0: أغاني فرائحية، أغاني أشوف لك أي حاجة لمحمد عطروش مش وطنية، فهمتني؟ الأغاني كلها
1: يلا
0: هنا
1: يلا يلا
0: يعني للمناسبة الجميلة. وأيضا
1: يلا على
0: أيوة
1: دوخش، على دوخش، على دوخش، ما دام ما تشوف، ما تشوف، ما دام
0: أوكي، لأن
1: ما تشوفش حق المناظرين، إذا ما تشوفش حق
0: نحن
1: المناظرين
0: نحب
1: على دوخش
0: ذلك،
1: بيجي
0: وأنا
1: عليك.
0: معك، أنا نحب ذلك، لكن سياسة البرنامجنا للأسف ما يقدموش البرامج الوطنية في برنامج هدية خميس. ولكن نسمع العطروش أغنية كده جميلة، نسمعها مع بعض.

والآن طبعا بنروح لحقكم التعليقات والهداءات اللي وصلتنا في الواتس وفي أيضا الفيسبوك. ومعنا هنا بيقول: السلام عليكم، معكم أحمد القديشي، أطلب أغنية فيصل علوي سر الهواء في الحسيني.

وأيضا من ضمن التعليقات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والعافية. راديو عدن الغد مع أسماء الآيات الاحترام والتقدير والعرفان، معكم أخوكم سالم بن شعبان ولد العين، ومعنا كمان إخلاص بتقول مساء الخميس الونيس يا مساء الفل علينا وعليك إن شاء الله. وأبو خالد مساءكم أسعد، نحن منتظرين على نفس الموعد، طبعا موعدنا في 4 عصرا من كل خميس في برنامج هدية خميس، ولازلنا معكم ومع تعليقاتكم. الصحفي سعيد الخيلي، إطلالة رائعة، تسلم ربي يحفظك. وأيضاً أعطونا فرصة، في أكيد فرصة اتصالات، بس ما شاء الله من كثر الاتصالات نلحق على من العلمين، لكن إن شاء الله الخميس القادم. ومعنا محمد محمود، طاب مساءكم بكل خير. وأبو خالد، النجاح يخلق لك النجاح يخلق لك الكثير من الأعداء، مساء السعادة على على الناس الناجحة والساعية، مساء الخير هبة علي وعاصم حكيم، وتحية طيبة لناصر فائز. ومعنا كمان بيقول القبول نعمة من الله، وأنت رزقك الله ووهبك قبول كما يقول لك من اسمك نصيب، وهبك الله السعادة، وربنا يسعدكم جميعا. وبكده نكون خلصنا كل تعليقاتكم وكل إيداءاتكم، ووقتنا شارف على الانتهاء، وإن شاء الله نلتقي بكم في خميس آخر بإذن الله سبحانه وتعالى، وإلى اللقاء.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899 959.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر،

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-5-2-2. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

أهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام في موجز أخبار السادسة من راديو عدن الغد، وأبدأها معكم بسم الله الرحمن الرحيم. محليا، بحث وزير الإدارة المحلية بدر باسلم اليوم في العاصمة المؤقتة عدن مع بعثة الاتحاد الأوروبي سبل تمكين السلطات المحلية، وتناول اللقاء ترتيبات مؤتمر الشراكة المرتقب في يونيو القادم. كما تمنت الوزارة موافقة الاتحاد الأوروبي على تموين المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية لتأهيل وتدريب السلطات المحلية عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. تفقد وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي سير العمل في محطة المجزرة لضخ المياه بمديرية البريقة، وخلال الزيارة شدد الوزير على أهمية مضاعفة الجهود لرفع كفاءة الأداء وضمان استمرارية وصول المياه إلى منازل المواطنين في مختلف مديريات العاصمة عدن. عربيا ودوليا، أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر ونظيره السوري أسعد عن استئناف العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين الرباط ودمشق وإعادة فتح السفارات. تأتي هذه الخطوة لتعزيز الاستقرار ودعم الانتقال السياسي في سوريا بعد قطيعة دامت أكثر من 10 سنوات. رحبت وزارة الخارجية الأردنية بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في ختام مفاوضات عمان برعاية أممية والقاضي بالإفراج عن أكثر من 1600 محتجز من أطراف النزاع في اليمن في أكبر عملية إنسانية من نوعها منذ بدء الأزمة. اقتصاديا، كشفت شركة السكة الحديدية الروسية عن إعداد دراسة جدوى لمشروع سكة الحديد العابرة لأفغانستان لربط آسيا الوسطى بجنوبها. وفي سياق آخر، أعلنت واشنطن عن توجه لإنشاء مجلس تجاري مشترك مع بكين لتنظيم التبادل في السلع الاستهلاكية غير الاستراتيجية.

رياضياً، توج فريق أولى 3 بطلاً للدوري التنشيطي لتنوية خالد بن الوليد بمنطقة رخمة في يافع، بعد تغلبه على فريق ثاني 2 بركلات الترجيح وسط أجواء جماهيرية حماسية. وفي الرياضة العالمية، تلقى برشلونة بطل الليغا خسارة مفاجئة أمام ديبورتيفو بهدف دون رد ضمن الجولة 36 من الدوري الإسباني. لمزيد من الأخبار زوروا منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام، ولكم مني أطيب التحايا. كنت معكم أنا هبة علي، ودمتم بخير.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب.
2: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان 899-959.

كل شيء حولنا له بداية، قرارات، عادات، قصص، وحتى أشياء نظنها عادية. لكن هل سألنا أنفسنا يوماً كيف بدأ كل هذا؟ في برنامج أثر نعود خطوة للخلف، نبحث عن الجذور، نقلب الصفحات الأولى، ونكتشف القصة كما لم تروى من قبل، لأن كل حدث ترك وراءه حكاية وأثر يستحق أن يفهم. تخيلوا معي، كنا يبتلعنا الديدان ليصبحنا أجمل. في القرن 19 لم يكن الجمال شيئاً يرى فقط، بل كان شيء يصنع، شيئاً يمكن أن يدفع ثمنه من الجسد قبل أن يدفع من الروح، حيث المصابيح الغازية ترسم ظلالاً متقطعة على الأرصفة. كانت هناك مدينة تعيش بهدوء أنيق، لكن خلف هذا الهدوء شيء لا يعقل. كان هناك سباق لا يعلن عنه، سباق نحو الصورة المثالية. كوني أنحف، أفتح لوناً، وأكثر نعومة، وأكثر قبولاً. هنا بدأ كل شيء، ليس بقرار كبير، ولكن بأسرار تتسلل بصمت كبير إلى قلوب النساء. في البداية كانت الفكرة غريبة جداً حتى على العصر الفكتوري. كبسولات صغيرة تباع في الخفاء، ويقال أيضاً بأنها لإنقاص الوزن بدون جهد. لم يكن السؤال كيف تعمل، بل هل تنجح؟ الجواب كان أكثر رعباً مما قد يبدو. داخل تلك الكبسولات كان يوضع شيء حي، ديدان شريطية. الفكرة قد تبدو بسيطة على السطح، لكنها من الداخل قد تأكل الجسد. لكن ما لم يقال بصوت عال بأن الجسد لا يفرق بين حل وغزو، فبدأ التعب يظهر ببطء، فقدان قوة لا يفهم سببه، وشعور بأن الجسد لم يعد ملكا لصاحبته. ومع ذلك استمر النساء، لأن النتيجة كانت تظهر في المرآة، وفي العصر الفكتوري كانت المرآة أهم من كل شيء. ومع مرور الوقت لم تعد النحافة هي الشرط الرئيسي للجمال، بل بدأ يتسلل الأمر إلى أن تكون أفتح لونا. كان البياض الشديد رمز للنبل وللبعد عن العمل في الشمس، وهكذا بدأت النساء تبحثن عن هذا اللون بأي طريقة كانت. مساحيق توضع على الوجه، وخلطات تستخدم يوميا، فبعضها كان يحتوي على مواد خطيرة مثل الرصاص والزئبق. لكن في تلك اللحظة لم تكن الكلمة سم، بل كانت مستحضرات التجميل. كان الوجه يبدو أفتح، ولكن شيء في الداخل كان يذبل بدون ضجيج. لم يكتفي العصر الفكتوري بهكذا فقط، بل جاء هوس جديد. لم تكن العيون العادية كافية في ذلك الزمن، كانوا يريدون نظرة أوسع، ودهشة لا تنسى، وحضور أقوى. فظهرت قطرات تستخدم لتوسيع حدقة العين، تجعل النظر يبدو أكثر عمقاً وأكثر اتساعاً، ولكنها لم تكن بدون ثمن. تشوش في الرؤية، وإجهاد مستمر، وتأثيرات لا تذهب بسهولة. ومع ذلك كان السؤال في المجتمع بسيط، هل عيناي جميلتان؟ ففي نهاية هذا العصر لم تعد المرأة هي نفسها. لم يتغير كل شيء فجأة، ولكن تغير كل شيء تدريجياً بدرجة لا تلاحظ. جسد أنحف، وعيون أوسع، وبشرة أفتح، كل شيء أصبح أقرب للصورة المثالية، ولكن المرأة كانت تفتقد نفسها. وفي العصر الفكتوري لم يكن الجمال وحشاً ظاهراً، بل كان فكرة أنيقة تبدو بريئة من الخارج. وكلما اقتربوا من الكمال ابتعدوا قليلاً عن أنفسهم، بل تبدأ في ذهنك بعد أن ينتهي الصوت. أنا دينا، وهذا كان أثر. نلتقي في حكايات جديدة تترك فينا أثر لا ينسى.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: علاقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة. في عالم الطب، الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005، أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
2: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
1: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-82929، أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
3: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
4: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-5-2-2. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة. في عالم الطب، الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005، أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
2: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
1: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-82929، أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
5: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، اغسل يديك بالماء والصابون بعد رعاية الأشخاص المصابين بالكوليرا أو بعد لمسهم أو لمس البراز أو القي أو أدواتهم الشخصية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

عدن الغد صوت كل الناس.

0: عالم الطب الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005 أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
1: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
0: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-82929 أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك تعاني من الإسهال المائي الشديد والقي، انتقل إلى أقرب مرفق صحي على الفور. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

دائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمني تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

نحن حباب من أول، بس لا تقهر ولا تزعل. نحن حباب، نحن حباب.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبه.

بطاقات بنك الشرق، رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: غدا الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد صوت كل الناس.

شكرا لكم متابعين قناة سنيور الفن اليمني. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلك

0: Cristo.
1: عدن الغد صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.